0: زياد برجي ما أهضمك في برنامج هوى الأيام، وإحنا دلوقتي هنروح لفقرة مسرح. يلا بينا. عادي، أنا كمان عندي مسرح هنا في برنامج هوا الأيام، بغير أسامي الأغاني كده من عندي. على الله زياد برجي ما يزعلش مني، ما في أهضم ما أهضمك، يعني كيف كيف، معلش هيزعل مني خالص. خلينا دلوقتي نروح لفقرة مسرح، ومعانا ممثل موهوب لبناني ولكن عايش في فرنسا دلوقتي. هو الحقيقة كان مهندس ومازال مهندس في العالم الرقمي. أهلا وسهلا بيك بسام وهبي.
1: شكرا لك.
0: أول شيء البيت
1: حبيبتي،
0: صح
1: صح، يعني مونتي كارلو هون،
0: مونتي كارلو
1: صح، يعني استاذي وزياد الرحباني، وهي ثالث مره هون، خلص عائله نحن.
0: اهلا وسهلا بك مجددا، دايما سعداء بحضورك معانا. والنهارده هنتكلم عن العرض اللي بتقدموه وان واي تيكت، وهنتكلم عن مشوارك ايضا. انت المسرح في دمك، يعني من زمان عندك مسيره، خلينا نقول في مجال المسرح والعروض دي كفنان، وفي نفس الوقت انت مهندس، ويعني عالم الرقمي ملوش اي اسرار ليك. اولا في البداية، ازاي اخترت مشوارك وطريقك؟ لان النهاردة خلاص هنقول انك ممثل وفنان.
1: هلأ بالإجمال، ومش عم بالغ، إنه إذا بدك إنه هو آخر شيء مشوارك هو بيختارك، يعني أكتر ما أنت بتختاري. ولأن نحنا بخلقانين إذا بدك بمحل بلبنان شوي، أنت عطول كل شيء بيصير مع الإنسان، يعني هو بيختار،
0: يعني في قدر،
1: في قدر إذا بدك، وعطول بدك تعيشه، وعطول هلأ المهن، خاصة لأنه عايشين بموند هيك كابيتاليزم، فعطول المهنة هو إنه
0: رأسمالية، فأنت لازم تتأقلم.
1: المحامي، المهندس، الدكتور، هني هول المهن اللي هي بتطلع مصاري، مع احترامنا نحن ومحبتنا لكل المهن. هلأ أنا لما كنت يعني بجيلي، إذا بدك الجينيريشن، هلأ من دون ما أقول عمري بالضبط، هلأ هو أنه كبرت كمان مع التكنولوجيا، كبرت كمان مع وجود الكمبيوتر، كبرت وكان عندي هالحشرية. يعني أنا كنت من الأولاد الصغار اللي كنت أسأل هيدي شو، كنت فك اللعبة لحتى أرجع أركبها، فعطول عندي كمان حشرية، يعني الكوريوزيتي موجودة مش بس بشو عم بيصير بالدنيا، أنه ليش هيدي هيك، ليش هيدي هيك، كمان مع التكنولوجيا، لأنه أنت إذا احنا كتير عم كل القصص يعني كانت عم تتغير، فما عرفت انه انا بدي اختار بدي اكون ممثل، بس كنت من المدرسة حب قصة انه التمثيل، فكان عندي باول يعني اول مسرحية عملتها كانت بالمسرح المدرسة، رجعت فت على الجامعة على كلية الهندسة مع
0: بيجي، بس دايما انت عضو استوديو بي في
1: انا لا بالجامعة كانت مع فرقة الجامعة بالمسرح الأنطوني، أنا عملت هندسة بالجامعة الأنطونية، رجعت بس خلصت درست مسرح بجامعة روح القدس الكاثوليك، فكان هيك 10 سنين بلبنان إذا منختصرهم، هن بين مسرح جامعي وبين كاستينج وبين مهرجانات عربية بتونس بالمغرب بمصر، فكانوا إذا بدك خلاصة 8 مسرحيات للكبار ومسرحيتين للصغار، مع أنه أنا أنه خلصت هندسة بالجامعة، فعطول بقول لهم أنه أنا هيك يعني بفكر بعقل إنجينير وبقلب ممثل.
0: بس أنا كنت بسألك يعني عن هي نقطة التحول إمتى، برضو لازم الواحد يختار يا المسيرة الفنية يا المسيرة الهندسية، وفي وقت من الأوقات أنت اخترت وصممت. في البداية كنت بتقول أنه في الرأسمالية وفي مهن بتجيب مصاري، وأنت وكأن اخترت الفقر، يعني
1: الفقر عيط لي. هو
0: بس والإبداع،
1: الفقر والإبداع. قال له اللي جابك على المر الأمر منه. فأنا هلأ لا مزبوط بمحل من المحلات، بس سافرت على فرنسا وبس
0: لما تركت الحرب رحت بقى للتهريج للفن.
1: لما ايه صح لما جيت لهون على فرنسا وكنت حسيت انه مع خسرت لهويتي، لانه في جمله كتير مهمه بالمسرحيه اللي انا بقولها، صار عندي انفصام هويه مش شخصيه. فمع انفصام هالهوية
0: خد راحتك يلا مدد رجليك طبيب النفسي دلوقتي. لا انا
1: انت فهن هيدي الجملة وجملة كمان انه اللبناني بيهاجر بس ما بيترك. يعني ليش عم اقولهم له الجملتين؟ لانه هن كتير اساسيات، انه نحن منسافر منفل منهاجر بس في روتس، في شيء ما منتركه، ما منعرف كيف. ايه ايه ما بعرف كيف بدي اعبر لك عليها، بس ما ممكن. وكتير
0: ما بتترك انت هنا في باريس وكل يوم بتاكل اكل لبناني.
1: صح، وبحكي لبناني وهلا عم بحكي كل لبناني. ايه في شيء، في
0: شيء اكيد ما بتترك.
1: فمية بالمية. فلما انا فليت من لبنان وحسيت كاول شغله خسرتها هو خسرت كاركتيري، خسرت شخصيتي، خسرت كيف بعبر لو بحكي فرنسي دو ازاد، لو انه جيكسبريم كتير بطريقه حلوه،
0: بس
1: في في في في كثير قصص بتحس خسرتيها. ف مع هالخساره وانا عم بعمل، كنت اذا بديك باركور بالترانسفورماسيون ديجيتال بعد الانجينيرينج وهيك، وقفت كوتي ارتستيك، حسيت حالي انتهيت، حسيت حالي ما بقى عندي ولا شيء. فبطبيعه الحال مع اول عيشتي هون كنت عم جرب اعمل كومباريزون، يعني بتعرف ان بون اكتور ايه المقارنه، انه ان بون اكتور سي ان بون اوبزرفاتور، بتعرف احنا من رائب
0: الشاطر دائما بيراقب
1: وهيك. فصرت عم راقب وبلشت اعمل مسرح على الطريق اللي انا القصص اللي بحبها مع السوشيال ميديا، صرت اعمل هول وراحوا انتشروا مع انا شو كنت اعمل بلبنان. فهون حسيت انه خلص لازم اعمل اول، يعني كانت وان واي تيكت اول عمل
0: بس
1: مسرحي.
0: بس انت قربت المسافات وقربت خلينا نقول تكوينك الهندسي، انت كنت بتتكلم عن التطور الرقمي، استخدمت معلوماتك وشغلك والأدوات الرقمية علشان تقدر تخاطب الجمهور بمواقف ومواضيع بتهمك، وهي بتتكلم عن الهوية، بتتكلم عن فعلا فقدان بلد، الرحيل، بتتكلم عن أشياء كتيرة قوي، مش بتتكلم عن الأشياء المعتادة عند الممثلين اللي بيعملوا ستاند اب، ولا بتتكلم عن التابوهات، ولا بتتكلم على السكس والحاجات السهلة دي، انت بتبعد عنها قد ما بتتكلم عن المواقف يعني اللي هي هزتك هنا في فرنسا، واكيد ناس كتير خطبتهم من خلال كلامك، لان في ناس كتير اضطرت انها تغادر مش بس لبنان، بلاد اخرى.
1: صح.
0: حسوا بكلامك.
1: صح صح. هو الجزء الأول من سؤالك هو المزج ما بين العالمين الرقمي، العالم الرقمي والعالم نحن بعالم، يعني هلأ نحن بعالم رقمي، ما في خلص، يعني ما في لو، ما فينا نرجع بالتاريخ وما في لو بالتاريخ. وهلأ كمان هون بفرنسا بيسمح إذا بتروحي بتشوفي عطول في النوفو آر، هو المزيج ما بين إذا بدك، يعني بتطلع بتلاقي كمان في كتير دومينات فايتين ببعض. فهلا الار بيتطور مثله مثل اذا بدك كل شيء. فحتى رؤيتك، يعني رؤيتك الاخراجيه بتتطور، بتشوفيها بغير طريقه، كل شيء بياثر عليك. خلص ما يعني ما في شيء، انا بالنسبه لك ما في شيء بتتعلميه بتخسريه، يعني على طول إل سو ترانسفورم مثل بشيء لشيء تاني بتستعمل. ولانه خاصه هي اذا بدك الفكره تبع الماستر تبعي هو بيركز على، هو كان عن بروجكت مانجمنت انوفيشن، فانا اعتبرت حياتي هو بروجي، مسرحيتي هي بروجي، المشروع تبعي. فهو نحن كيف بدنا نديره لهالمشروع، كيف بدنا نهيدا، وخاصة انه project management innovation، فالinnovation اللي هي الابتكار، اللي هي كمان الابتكار الكرياتيفيتي، اللي هي هن ما بتلاقيهم بدومين واحد. فكرمال هيك هيدا كان هذا المزيج ما زال موجود. الجزء الثاني من سؤالك هو طريقة التعبير، وبلشت عبر عن انا شو في افكار براسي، و والأحلى شيء بيصير لما يلتقوا أفكار المخرج أو الممثل مع أفكار العالم، لأنه آخر شيء نحن عم نحكي عن حالنا، عم نحكي عن الحياة الطبيعية، عم نحكي عن كل شيء، والحمد لله أنه العالم قدرت حضرت ولقت تشابه إذا بدك بأنا شو عم بحكي وبشو هني عم بحسه. لأنه أكتر شيء هيك أنا بالنسبة لقلي بيلقط المشاهد هو أنه شو بتتركي له هيك، شو بحس
0: في إحساس أنك أصبح شيء ضروري قوي أنك تطلع على خشبة المسرح وتقدر تعبر عن مسيرتك وتعبر عن تجربتك في الحياة، والقصة دي اللي أنت بتحكي عنها أنه هويتك بدأت إنها تدوب، خايف إنك تضيع أو تضيع الأشياء الجميلة دي من ثقافتك. إزاي أصبح ضروري بالنسبة لك إنك تعبر؟ إمتى اكتشفت إنه ما عنديش مفر تاني، لازم أكتب ولازم أطلع على خشبة المسرح ولازم أحكي العالم عن الموضوع ده؟
1: هو عم قليك من بعد الماستر أنا بلشت اشتغلت هون تقريبا شي سنتين ونص، وخلال هالشغل خلص
0: أكيد في مواقف، احكي لي على المواقف، هات القصص والحكايات.
1: ما حضرت المسرحية لا، بس المواقف هي أنه كل شي عم يعني من الوصلة على فرنسا، من أنه كيف بتكتشفي كل شي بطريقة الشغل بنحنا يعني معزم هيك مركزة المسرحية على انه مثلا الكرم على طريقة الشغل. يعني انا مثلا هون هيك بتحس بفرنسا بتلاقي انه هيدا الشخص موصفينه ليركب هيدا البرغة، يعني بتلاقيه افضل مين ركب البرغة بمحله. نحن انه
0: بالتليفون
1: ويلا ولحظة
0: كل حاجة في نفس الوقت.
1: فأنا هيدا كانت أول ما جيت على الشغل إنه خلص أنا هيدا شغلي بعمل هيدا الشيء، ما بعمل شيء تاني، خلص تاسك وحدة. فبتلاقيه أفضل مين عملها كرمال هيك. نحن سادلي يعني على طول بعطيون الإكزامبل بلبنان إنه إذا هيك كان في مرجوحة ما بعرف على لبنان
0: مرجحة
1: يعني الدنيا زي المرجحة
0: يوم مصر كذا مرة واسكندرية لفيت العالم
1: صح.
0: يا عم
1: مزبوط.
0: ما تعمليش انك بدارك
1: لا ما برجع بغني لك هلا الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق فشكلنا عم نضل تحت نحن انه اذا بتلاقي مرجوحة عاملها اوروبي ولا مرجوحة عاملها سادلي أنا عم بحكي هلا لحتى ما فوت على يضل يحبونا كل العرب لبناني بمين هيك بتحس إنه سيكوريزي تركب
0: أكتر
1: بتحس عند الأوروبي لأنه في المعايير لأنه هيدا الزلمة ركب البرغة بطريقة مزبوطة وما كان عم يلتهي أو عم نعمل أكتر من شغل
0: لا وغير المعايير في ضمانات يعني
1: صح.
0: هو اشتغل حسب معايير معينة وورا في ضمان في أسيرانس في 100,000 حاجة بتثبت إحساسك بالراحة وبالأمان. إحنا عندنا بقى
1: خلاص مفتوحة بتحس إنه عرفت إنه مبسوطين بالأكل والشاورما والأم علي
0: ممشينها يعني
1: ممشينا بس ليك اكتشفت أنا يعني أنه بكل هالبلاد اللي صرت زيرة أنه ما في خلاص في لبناني كتير حلو، في لبناني في عنده صفات بشعة، في فرنساوي كتير حلو
0: طبعاً.
1: فرنساوي عنده صفات بشعة فإن شاء الله الله يكتر هالصفات الحلوة لأنه نحن بلاد منستاهل صراحة
0: أكيد.
1: يكون عنا
0: أكتر
1: أساس
0: حاجة بتوحشك من لبنان
1: أكتر شيء
0: في حنين كتير يعني من خلال الكلام اللي بتقوله
1: أوف ما هو كمان لبنان كله بلد صغير هو كله
0: وكأنك عملت السبكتاكل ده عشان تقابل ناس زيك عايشين نفس القصص
1: مع انه يعني مع انه هون شوي بتحس انه كباريس صعبه شوي هيك
0: بس شفت الفيديوهات الناس طالعه من العرض بتاعك وكانهم راحوا وان ويت يعني راحوا رجعوا
1: ما هو العرض
0: اخذوا اكسجين
1: ما هو العرض من عنوانه اذا بدك اسمه وان واي تيكت وكرسي ولوح وأنا وأنتو بس باختصار هو الوان واي تيكت وهو أنك تشتري هالوان واي تيكت يعني وشو إحساسك بس أنت لأنه عطول الواحد بيشتري تيكت وبيرجع على بيته يعني وين ما يسافر بيسافر 3 أشهر 4 أشهر بيروح كذا بيرجع بده يرجع على ديستينيشن بشتاق لك يعني لكل شيء بلبنان لأنه مثل ما قلت لك هي طفولة هي شباب هي بس
0: لايف ستايل
1: هي العقلك هي العالم اللي بتحبيها هن رفقاتك هن، لأنه إذا بتشيلين بترجع هيك بتاخدين معك بتخف الوطأة تبع تبع الغربة إذا بدنا نسميها يعني. أصحابك العيلة الهيدا بعتقد هن اللي أكتر شي بتشتقي لهم يعني.
0: إما بنقول one way ticket، وكأن كمان في العنوان ده الواحد بيقبل بمصيره وقدره أنه واضح أو مش باين لها رجعة مع الأوضاع دي، ولا أنت الموضوع ده مش بتفكر فيه خالص؟
1: لا لا عطول، ما هو هو هو جزء من بالعرض، هو هي الفكرة أنه عطول نحن وصغار كانوا يقولوا لنا أنه بدك تكتب برودكسيون إكريت موضوع، بدك تعمل هيك كيستيون أوفيرت بالآخر تفتح لما تعطي الجواب للهيدا. ففي سؤال أسئلة حتى لوفري أرتيست أنا بالنسبة لي مش جاي يطرح حلول بقلب العمل تبعه. أنا ماني جاي اليوم أنا بسام وهبي أعمل الحلول كرمال الشعب اللبناني، ما بقدر. يا ريت
0: سارة ومريم قالوا لي إنه أنت بسام وهبي هتحل كل المشاكل،
1: فأنا جاي أعمل تساؤلات. أنا عم زيد أنا عم زيد الأسئلة، فالشو تبعي هو عم بزيد هالأسئلة. إذا بجاوبك هلأ إذا في رجعة ولا لا، بكون جاوبتك على على شيء. هو إذا بدك السؤال نفسه هو البيست المسرحية عليه، إنه نحن هل إذا فلينا منرجع ولا ما منرجع؟ أي متى برجع؟ شو اللي خلاني فل؟ شو اللي بده يخليني أرجع؟ أنا على أي أساس هلأ؟ وبتعرف الإنسان بس يراجع حاله ويراجع قراراته، مثل ما هلأ كنا عم نحكي إنه ما فينا نرجع شوي بالزمن لورا، إنه بدك أنت إيه بتقولي إيه يا ريت. طب ما لا، أنا بوقتها هلأ بال2019 إذا برجع لورا شو الخيارات اللي كان عندي إياها بوقتها، بعتقد أخذت الخيار الأنسب هلأ اليوم. لأنه نحنا كمان عنا شغل كتير، أنا بدي أدعي كل يعني عشان بدي ما بدي أدعي حدا، بس بمعنى هلأ تحمست أنا عم بدعي إنه كل حدا كل حدا إنه خلص هيدا القرار أخدته بوقتها. هلأ القرار شو بين شو شو شو المناسب اليوم، شو المناسب لأنه أنت لأنه أنت عم تعيش اللحظة. ما فينا نرجع لمبارح وما فينا نعرف بكرة شو رح يصير. كل الوقت كل الفلاسفة كانوا عم بخبرونا إنه أنت عم بتعيش المومنت، يعني أنت اليوم أفضل قرار فيك تاخده هو هلأ. لأنه ما يعني فلقدام ما بعرف، هلأ أنا هون
0: وأخذت أنسب قرار وقتها. ولو النهاردة كنت لازم ترجع تاخد القرار ده أكيد كنت أخدته. عارفين أنه لكوميدي سيتواسيون يعني كوميديا المواقف بتطلب من الفنان أنه هو يكون فعلا بيراقب بدقة اللي بيحصل حواليه، ومش بس مراقبة سطحية، لا أنه يعيش يدخل في أعماق الأحاسيس حتى الناس. أنت قد إيه بتراقب اللي بيحصل حواليك، وقد ايه بتكون حساس بالناس بالمواقف اللي انت بتشوفها؟ بتشوف يعني انت نفسك بتعيشها، بتدخل في المواقف دي. احكي لي ازاي بتختار المواقف اللي حابب تتكلم عنها.
1: المواقف اذا بدك هي اللي بترجع هيك يعني، اللي بلاحظها اللي بشوفها، اللي يمكن امرار انا بعيشها، اللي امرار بحسها هيك انه صرت شايفها باكثر من مره بترجع لي كفكره عامه. ككوميديا الموقف هي اذا بدك اكثر كوميديا انا بجرب روح عليها، لانه هي بتاخذنا شوي من الكوميديا اللي هي ممكن تكون فيها بولينج، لأنه أنت اليوم محضرة نكتك كنت كتير مهضومة فيها، أنه كتير بيّنت ذكية، جيت سألت سؤال لحدا بيّن هو غبي. عرفت لما أنت تطلع ذكية مهضومة والتاني تطلع غبي، ف
0: على حساب الآخرين،
1: على حساب يعني الآخرين. أو إذا يعني كوميديا الموقف هي بتجرد كل هالقصص. ليه؟ لأنه بتعتمد أنه الموقف بيضحك، وأنا وأنت كيف عم نتفاعل معه، مش عم بعمل كوميديا عليك. مش أنا كل الوقت عم بطلع أنا
0: أسكى منك.
1: لا حتى أنا كمان إذا بدي يعني أنت كيف تضحكي، بدك تضحكي عليك
0: طبعاً. إيه
1: بدك تضحكي على حالك، وأنا لا بدي ضحكوا معي. ما بدي ضحكوا كل الوقت علي لا إلي. فكرمال هيك كوميديا الموقف هي هيك بتاخد افور اكتر لحتى تقدر تظبط الموقف مجهود بطريقه اكتر. هيدي للكوميديا الموقف، لقصة الاحساس فيه، وقصة الاحساس عند عند الممثل. انا ما رح اتطرق لشيء هيك فلسفه شخصيه، رح ارجع لك لحوار عامله كان الاستاذ احمد زكي مع استاذ زاهي وهبي بمحل، كان عم بيقول له انه نحن الممثلين، انا عم حط حالي معهم بمحل من المحلات، انه منزعل لما نزعل منزعل كتير، ولما ننبسط ننبسط كتير. يعني نحن الحالة تبعنا هي انك الاكستريم على طول، من انه بس تزعلي خلص بتزعلي الماكسيم، ما فيها البالانس قد ما احساسك دغري بتتركيه للحظة اللي انت فيها. ف بلاقي أنا يعني ما في فنان تشكيلي ولا مسرحي ولا سينما ولا شيء غير ما إحساسه هو اللي بيعبر عنه قبل كل شيء. هيدا المهنة بعتقد.
0: رد جميل. دلوقتي أكيد في تور، في سفرات كتير، هتعرض العرض ده في أماكن كتيرة قوي. هل ممكن نتكلم عنها ولا هي مشاريع وحابب؟
1: لا، هي مشاريع
0: بيها.
1: لازم تبصر النور إلى حد ما. لا شوي رح بدي يعني تأخر شوي المشروع، لأنه بدي أعبر كمان من عندك هون وقدامك عن الشيء اللي عم بيصير عنا كرمال الحرب بالمنطقة العربية وبلبنان. فالحرب بتزعل، والحرب هي خسارة للكل. فللأسف مع الحرب الموجودة هي عم شوي عم تتأخر المشاريع، ولكن لا، التور موجودة هلأ، عم تتغير الدايركشن تبعها. كانت على أساس تبلش بأوروبا وترجع تروح بين خليج دبي أو السعودية، يعني قطر، كل الدول العربية، مصر. مصر نحن كمان،
0: وانت رايح كذا مرة يعني. ايه، وعرضت هناك.
1: وأكيد لبنان. فهلأ رح تروح، يعني بعتقد قريبا جدا رح يكون في عروض بالإمارات بدبي بشهر 6، وإن شاء الله بلبنان بالصيفية. فكله بيكون عند البيتش تبعين الله راد.
0: إيه، وبس احنا طبعا متابعينك وبنتمنى لك المزيد من النجاح.
1: شكرا.
0: وبنتمنى كمان انك تقدر تحقق يعني الخطوات دي كلها وكل البروجيات دي، المشاريع،
1: الحلم العربي.
0: الحلم العربي واكيد هيتحقق. شكرا جزيلا ليك. والباب باب مونت كارلو الدولية دايما مفتوحة لك.
1: شكرا لعائلة مونتي كارلو، وبتمنى لكم هيك كل القصص الحلوة.
0: مرسي، تسلم.
1: شكرا لك.

0: جيني ودوا ليبا في برنامج هوا الأيام مونت كارلو الدولية، وإحنا مكملين مشوارنا وهنروح لفقرة ميديا. في فقرة ميديا في برنامج هوا الأيام سعيدة جداً إني أستقبل شاب موهوب جداً محمد مهدي. أهلاً وسهلاً بيك في برنامج هوا الأيام.
1: أهلاً وسهلاً.
0: مصور صحفي، وطبعاً عايزين نبارك لك لآخر جايزة. طبعاً في جوائز كتير قوي، ولكن آخر جايزة خلينا نقول هي جايزة الصورة الصحفية العالمية لوورد بريس فوتو 2026. ألف مبروك ليك.
1: الله يبارك في حضرتك.
0: احنا طبعا عايزين نتعرف عليك اكتر. دايما مشاريعك التصويرية او الانسانية فيها طابع او قصص بترويها، وبيسموك الراوي البصري لانك كمان مدرب. هنتكلم عن الموضوع ده. اتخرجت من اسكندرية حضرتك، وتخرجت من فنون التصميم في جامعة فاروس، وبعد كده حصلت على دبلوم في مدرسة الاعلام والصحافة في الدنمارك، ولكن رجعت بلدك وبتحب دايما تصور الإنسانية وفي كل أنحاء مصر، وبتحب الناس كمان المهمشة والقصص الجميلة اللي محدش يعرف عنها حاجة. قبل ما نغوص في مشوارك وبصمتك، كلمنا شوية عن الجايزة دي، لأن هي برضو جايزة مهمة. هنتكلم طبعا عن ماجنوم والمسيرة اللي هي ناجحة، بس الجائزة دي مؤخراً جائزة مهمة متهيألي بالنسبة لك.
1: مظبوط، هي جائزة وورلد بريس، هي من أكبر جوائز العالم في الصحافة، وهي أهميتها هي الإكسبوجر أو الضوء اللي بيحصل على القصص اللي بنعملها. وده بيبقى أوقات مهم، لأن إحنا بنشتغل يعني بتبقى بتحاول إنك أنت تضخم صوت أبطال القصص اللي أنت ممكن بتعيش معهم أوقات سنين، فبتبقى محتاج كمان السيستم أو الدعم، إن هو مش بس انت اللي تعرف عن القصة او اصحاب القصة، بس كمان ناس من كل حتة في العالم. وده يمكن بيفيد كتير قوي، لان احنا كبشر كل واحد عنده يعني قوة معينة. يمكن ممكن حد يبقى عنده قوة سياسية، حد عنده قوة او قدرة مالية، حد تاني عنده قوة الكلمة، وان هو او حد زي عنده اللغة البصرية القوة بتاعتها. فيمكن لما الحاجات دي بيبتدي يتسلط عليها الضوء، بيبتدي بان اختلافاتنا وجمالنا. أوقات بتلاقي إن في ناس بتحاول تساعد، يمكن لو كل واحد بدأ يفكر إن هو أنا ساعد باللي عندي، هنا ساعات بنتجمع، يعني بتبتدي تبان شوية فكرة الوحدانية، إن إحنا كلنا يعني حاجة واحدة حتى رغم اختلافنا. ولما بنتجمع على قضية يمكن ساعتها يحصل فرق، لأن القصص في الأغلب هي مجرد قصص. كلنا عندنا قصص يعني شخصية وفي حياتنا مع جيراننا في منطقتنا في طفولتنا، بس هي بتفضل حكايات وقصص لحد ما بيجي الوعي الجمعي، او خلينا اقول كده ان احنا نبتدي كلنا نستشعر ان في اهميه، ونركز طاقتنا كلنا في القصه دي ازاي نتحول او نحولها، بس ما تبقاش مجرد قصه. فيمكن هي اهميتها في كده بالنسبه لي.
0: أهميتها في كده بالنسبة لك، وكمان الصور دي اللي الناس بتتلقاها بتأثر في الناس، بتسيب علامة مهمة. كلمنا شوية عن مشروعك اللي قدمت بيه الجائزة، وطبعا أكيد الناس اتأثرت بالصور دي. إيه هي القصص اللي حبيت تحكيها؟
1: المشروع بدأ في 2016. هي منطقة وادي القمر، هي منطقة في غرب اسكندرية قريبة من البحر حوالي 500 متر، ودايما كنت بعدي عليها في طريق الجامعة. يعني هي مبين بيتي حوالي من 5 لـ10 دقايق بالعربية، وكنت عمري ما تخيل ان يبقى في منطقة سكنية جنبها مصنع، يبقى دي مشكلة كبيرة. لحد ما كان ليه حد من اصدقائي محمد شوقي، وكان هو بقابله وقال لي ان هم حيعزلوا من المنطقة بسبب ان اخته كانت هتتوفى بسبب الرب وبسبب المصنع. فساعتها استغربت ان انا عندي ازمه يعني، وعندي رب بس هو يعني حالته خفيفه، يعني مش ما تخيلتش ان الرب ده ممكن تبقى حاجه مميته. فبدا يحكي لي عن اللي بيحصل في المنطقه، قال لي لا ده المصنع شغال لحد دلوقتي بالفحم والزباله وبيحرقهم، فلما بيجي ينتج الاسمنت بالطاقه دي المفروض ان هو يلاقي طرق اخلاقيه ان هو يرش عليها ميه عشان يحتوي التلوث. بس هو طبعا بيدور على حلول سهلة، فبيبتدي ان هو ينشر العفرة دي بالليل، والناس نايمة عشان ما تبانش في الضلمة، فبدل ما يخشها بمية فبيطيرها في الهواء، فده بيزود التلوث أكتر. والمنطقة عشان قريبة من البحر فدايما الريح في المنطقة هناك بياخدها بشكل أسرع على البيوت، فقال لي أنت لازم تروح تشوف اللي بيحصل هناك. فيمكن هو شجعني إن أنا أنزل أبص، وأول ما نزلت قابلت ابن عمه، وبدأ بقى كان ابن عمه يعني من الناس، أستاذ هاني أبو عقيل اللي هو متولي القضية يعني، فبدأ يحكي لي عن اللي بيحصل وعن الحالات وعن العائلات. فساعتها يعني أنا كنت مخضوض إن أنا أول مرة أعرف إن في أطفال بتتولد برب من أول يوم في حياتها، بقى كده حاجة زي أوبشن كده بتاخده أول ما بتنزل للحياة، يعني بتورثه
0: ضحايا
1: من
0: التلوث.
1: الوالدة على طول بالظبط. فكانت الموضوع خطير يعني، فبدأت ساعتها عشت حوالي 3 سنين بتردد على المنطقة، وأوقات بدأت بشتغل مع عيلة إن أنا بحاول أفهم الموضوع وإن أنا أحاول أقرب منه. كان العائلات بتحكي لي كل عيلة يعني كانت ظروفها مختلفة، في اللي منهم مصاب بحساسية، في منهم اللي عنده سرطانات الرئة أو حاجات في الودن أو في العين، التهابات في العين، في منهم كانت حالاتهم أخطر وصلت لمرحلة التحجر الرئوي. فالحقيقة كانت قصص يعني كلها هي مهمة، فالواحد بدأ إن هو يوثق، وبعد ما يخلص مع عيلة يبتدي يسألهم إن هم يعرفوه للعيلة التانية عشان يبتدي برضو الواحد يتحرك في هدوء في المنطقة.
0: محمد، انت قابلت ناس كتير متضررة في المنطقة دي، ازاي دلوقتي بتشتغل على مشروعك علشان القصة توصل للناس؟ يعني انا شفت الصور بالفعل مؤثرة جدا، بتتكلم اكتر من 100 مقال، فازاي قدرت توصل الفكرة دي بكم صورة؟
1: يمكن الحاجة اللي انا كنت بآمن بيها ان دايما لما بتيجي تصور انت مش بس كمصور بتاخد حاجة بس، او يعني الناس بتديك حاجة، انت كمان اوقات بتسيب حاجة يعني من روحك او شخصيتك او تعاملك مع الناس، لان في الاخر يعني احنا بني ادمين بنتشارك الحياة وبنتبادل دايما حاجة. فيمكن كنت اللي بيحصل ان المعايشة اللي بتحصل هي اكنها انت بتتعرف على حد جديد، فلما بتيجي تتعرف على حد جديد في حياتك سواء صديق سواء في علاقة ايا كان شكل العلاقة، انت بتبتدي تستثمر مشاعرك، بتحس بتشم بتمر التجربة بتأوبزرف بتلمس ايا كان الحواس اللي احنا بنستخدمها عشان نستثمر نفسنا. هي لما بتحصل هنا اوقات انت كفنان او كانسان الاول قبل ما تبقى فنان، انت هنا بتجمع معلومات. يعني مثلا لما تبقى عايش في المكان وتبتدي مثلا زي استاذ علا كانت تقول لك احنا بناكل الاسمنت، احنا لو فتحت الدولاب دلوقتي هتبتدي تشوفه معانا في كل حته موجود في اكلنا، فهو الصديق الغير مرغوب فيه.
0: نعم.
1: فتبتدي انت بالمعايشه تبتدي انت تحس بده، فتلاقي نفسك انت قادر تعبر عنه. فيمكن مثلا كلام او قصه زي قصتها خلتني اللي هو لا انا ازاي اخلي القصص بتاعتي او القصه بتاعتي ابيض واسود، عشان دايما المتفرج يحس بلون الاسمنت معايا، ما يبقاش مشتت بالوان البيت او باي حاجه. لما كانت بتحكي عنه فازاي نخليه هو كشخصيه ظاهر دايما معانا في الصور. فيمكن المعايشه كانت جزء رئيسي منها، واحنا قعدنا 3 سنين نوثق لحد ما خلصت يعني جزء كبير من التوثيق. ويمكن انا في مشاريع كلها كل مشروع بياخد اتجاه مختلف، عشان انا مش بهتم الصراحه بان حد يسقف لي او ان حد يقول لي المشروع ده حلو وبرافو، بالاخص ان التصوير كميديم يعني دايما بيلفت النظر. لكن كان الهدف الاكبر هو ان احنا نعمل معرض، والمعرض ده ان احنا نعزل فيه العائلات، وده حصل 2018 كان اول اخراج للمشروع.
0: بس
1: وعملنا
0: مهم
1: معرض خدنا
0: كمان
1: زي
0: انه
1: كراش
0: تأثير اللي حضرتك بتحكي عنه يظهر للناس، والاشياء الغير مرئية. يعني انا الصورة، صورة الطفلة اللي قاعدة على الكنبة، هي طبعا صور ابيض واسود، وقدرت تعمل جزئين بنشوفها على الكنبة بمكان علشان تتنفس، او وفي نفس الوقت في الصورة التحتانية إشاعة لصدرها. يعني صورة بالفعل أحسن من 100 برنامج، 100 مقال، 100 حديث. الصورة بتتكلم
1: حي.
0: لوحدها.
1: حي.
0: هو كان برضو عايز تعمل شوك للناس، عايز تصدم الناس.
1: هي اللغة البصرية وهي لغة يعني كلنا نقدر نفهمها من غير كتابة، لأن هي عبارة عن عناصر، والعناصر دي عبارة عن معلومات. فأعتقد كل اللي أنا بعمله في المشروع ده، يمكن المشروع ده هو كان أكتر أنت بس أكنك غير مرئي وبتحاول بس ترصد. يعني حتى كده في ستايل بيسموه في التصوير يعني fly on the wall، انت كده زي حاجة بتطير من مكان لمكان من غير ما انت تبقى متشاف. يمكن المعايشة هي اللي ساعدتني في ده، انك انت تبقى معاصر للحدث ذات نفسه، للأجهزة، للجلسات النفس بتاعتهم، لمواعيدهم مع الدكتور، مواعيدهم في العمليات. فانا ما ضفتش حاجة، يعني انا ما تدخلتش في صناعة القصة، هو بس انت بترصد اللي بيحصل.
0: يعني قصدك لو ما
1: فهل ده
0: كنتش
1: كان
0: قعدت
1: فاضي
0: مع
1: يعني؟
0: الناس وتعايشت معاهم ما كنتش هتقدر تصور الصور دي
1: ده
0: بالطريقة
1: حقيقي،
0: دي.
1: لان في الاخر ده حقيقي، لان في الاخر انت كمصور انت مش بتروح عشان تخطف صورة وتجري يعني. ويمكن الوقت ولا النص ساعة اللي هتروح فيها يمكن ما يحصلش حاجة يعني، برضو لان الحياة مختلفة أوي يعني، احداث كتير بتحصل ورا بعضها. ففكرة انك انت تقضي ايام وشهور وسنين، ده بيخليك ترصد يعني جزء كبير من الحقيقة اللي بتحصل لهم. فيعني عايز اقول لحضرتك ان كان في صور اكتر صادمة، بس يمكن في نوعية صور مش بحب اظهرها، بس كان اصحابها مثلا لما يجوا يعني، انا اسف الكلمة، يقلعوا هدومهم ويوروني بسبب العمليات وبسبب المرض حصل ايه في اجسامهم، وكان يطلبوا مني اللي هو صور ده يعني. كان فاكر الحاج احمد عنيني الله يرحمه قلع هدومه وقال لي انا عايزك تصور ده، انا عايز الناس تشوف قد ايه العمليات اللي انا عملتها بسببهم وهكذا. بس يمكن انا كمصور بحس ان هو انا عايز اصور الناس بنوع من الكرامة يعني، من غير ما تصورهم صور تخليهم ضحية تاني، او صورة تاني مثلا تسبب لهم تروما في المستقبل لما يجوا يشوفوها. فكان دايما برضو وجودي معاهم كتير يعني ادى مساحة انك تشوف لحظات مختلفة. ويمكن الاختيار في الآخر برضو كان أوقات أنت بتتكلم مع الناس على إيه المناسب ليهم، لأن اختيارهم للطريقة اللي بتمثلهم يعني دي كانت حاجة بالنسبة لي مهمة يعني.
0: طبعا هي مسيرة مهمة، بس من بدري قوي اللي يسمعك يقول عندك 100 سنة بجد، قد ما في عمق وإحساس بالآخر وإنسانية في كل أعمالك. بس أنت مصور شاب، منين جات لك الرغبة دي إنك تحكي قصص إنسانية وإن عملك يكون هادف كمان؟
1: يمكن يعني لما بقعد افكر في الموضوع، كانت والدتي دايما تقول لي انت بتحب الناس وبتحب يعني، لان والدتي كانت مدرسه تقول لي كنت بتحب تقعد وتسمع. فاحنا بدانا نتنقل كده من وانا عندي 10 سنين كتير لحد ما استقرينا في اسكندريه، كان وقتها عندي 14 سنه. ويمكن اول ما سمعت حد بيقول لي تحب تتعلم تصوير قلت ايه ده، ليه لا؟ فروحت وقتها نادي تصوير، واول حاجه نزلتها كانت الشارع. فلما كنت بتقابلي ناس، يمكن ده اللي حببني في التصوير، فكرة انت ما تعرفش اي حاجة يعني، وده طبعنا يعني، احنا ما نعرفش اي حاجة. ولما يبتدي يتفتح لك باب وحد يحكي لك قصة، غصب عنك كإنسان انت بتبتدي تقارن ده في حياتك، فبتبتدي تشوف كتير. يمكن الناس دايما فاكرة ان احنا اللي بنضيف حاجة لحياة الناس، بس انا بالنسبة لي العكس. الناس اللي انت بتقابلهم يمكن اكنك بتاخد جزء من روح كل انسان بتقابله. فمع الوقت انت بتحمد ربنا على ان تكوينك او نضجك اللي حصل في الحياه هو بسبب القصص والحكايات اللي انت عاصرتها وعشتها مع الناس. ويمكن دي بالنسبه لي حاجه كبيره، قد ايه الشوارع بتاعتنا واختلاف ثقافاتنا كان بيعلم كتير قوي. وده كان بيكبر معايا، لان كنت بحس ان الحياه يعني كل صورها موجوده. يمكن مثلا انا عاصرت جنب واحد من الحياه، بس لما بتشوف حد تاني عاصر شكل تاني من الحياه اعتقد وبتتعلمه، بيخليك شوية عندك رؤية ان هو كل شيء يعني جميل في الاخر لو انت تقبلته. يمكن انت عندك فلوس بس تعبان، يمكن انت تعبان بس عندك فلوس، يمكن انت ما عندكش كل ده بس حياتك بسيطة ومرتاح، يمكن حاجات كتير قوي. فالاحتمالات اعتقد هي دايما موجودة، وده اللي انا بقابله كتير في يعني في الشارع او في القصص اللي انا بعملها. بس بترجعني دايما لفكرة ان احنا مختلفين لسبب. أعتقد كل واحد لو فكر أنا عندي إيه أقدمه، زي حضرتك مثلا دلوقتي أنت يعني إعلامية، فبتنشري الأواضي أو بتنشري قصص. لو أنا بوثقة وعندي قوة اللغة البصرية، لو الناس وثقت فينا وشاركت قصصها، لو حد تاني جه كمل على اللي إحنا بنعمله، وقتها بتحسي إن فعلا إحنا اختلفنا هنا ليه معنى. بس غير كده لما تفضل في حياتك يعني منغلق عليها، مش مهتم باللي بيحصل حواليك، أعتقد ده بتخسر كتير يعني. فهو التصوير هو ده اللي بيشدني دايما ان انا اكمل.
0: محمد، هل ممكن نقول سنك؟
1: أكيد مظبوط، هي مشكلة.
0: عندك 29 سنة وما شاء الله عليك، يعني العمق ده والإدراك بالآخر وقوتك كمان، قوة شغلك يعني دي مش حاجة هينة. ومن بدري قوي أول ما بدأت يعني عمالقة العالم عالم التصوير، المؤسسات الكبرى اعترفوا بيك وبشغلك، وانت اختاروك يعني لجوائز كتيرة، المنح مهمة، من المنح دي كمان منحة مؤسسة ماجنم لتصوير المشاريع على العدالة الاجتماعية، وهي دي إمضاءك. كنت ممكن تختار أشياء تانية وممكن تصور يعني حاجات مختلفة، بس مصر إنك تروح تصور الناس اللي يمكن ما بنشوفهاش، أو الناس اللي ما بنعرفش قصصهم، أو قصصهم كده من بعيد ممكن تظهر لنا غريبة قوي، ودايما بتضيف من إنسانيتك كمان، زي ما بتقول أنت بتسيب بصمة، بتسيب حتة من روحك، مش بتيجي تصور وتمشي. التفاعل ده أكيد غيرك، يمكن كمان نصمم شخصيتك، اللي اتغير فيك، هل رؤيتك اتغيرت منذ البداية لدلوقتي، هل عندك إحساس برضو بفخر؟ احكي لي شوية، لأن الجوائز دي مش جوائز بسيطة، جوائز عالمية مهمة، مؤسسات بالفعل عالمية كمان.

0: الإماراتية، بل استهدفت القواعد الأمريكية في تلك الدول. يأتي هذا في وقت نفى فيه مقر خاتم الأنبياء أن يكون الحرس الثوري قد استهدف مطار الكويت الدولي، وأكد أن المواقع الأمريكية التي استهدفها تبعد ما لا يقل عن 40 كيلومتراً عن مطار الكويت. وأشار البيان إلى إمكانية أن يكون القصف الذي تعرض له المطار ناتج عن إصابة صواريخ باتريوت الاعتراضية، أو أن يكون هنالك يدين خفية حاولت الاصطياد في المياه العكرة، مع توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل ونشاطاتها الاستخباراتية في دولة الإمارات بحسب الحرس الثوري. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدورية.
1: هذا وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إيران بوقف التدخل في بلد ليست بلدهم، ما أدى إلى انهيار الهدنة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ. وقال عون: هذا ليس بلدكم، شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا هي التي تدمر. من جهته خطب سلام القادة الإيرانيين قائلا: ارحموا جنوبنا وتوقفوا عن التعامل مع أهله كورقة لتحسين شروط تفاوضكم. وأضاف: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. الرئيس اللبناني خاطب كذلك حزب الله قائلا: يجب أن يفهم أن التفاوض هو الحل الوحيد مع إسرائيل. مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
2: دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الاشتباك الداخلي الدائر من حول الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لكن من غير اتخاذ موقف رفضه على نحو ما فعل حزب الله. ومع أنه وصف الاتفاق بأنه هجين، سجل ثلاث ملاحظات: الأولى أنه كان يفضل تضمنه انسحابا إسرائيليا إلى خارج الحدود المحتلة، والثانية مطالبته بوقف للنار كامل وشامل بلا قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبلا جرف وهدم ما هو قائم، والثالثة تأييده انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. اللافت في الملاحظة الثالثة أن بري تحدث عما رفضه حزب الله في بيان الخميس، وهو أنه لا يربط وجوده في الجنوب بالاحتلال الإسرائيلي، بينما أيد رئيس المجلس انسحاب حزب الله وإسرائيل معا. يضاعف الموقف السلبي لبري من إرباك السلطات اللبنانية حيال الاتفاق مع إسرائيل بعدما التقى الثنائي الشهير على معارضته وإن بتفاوت، مع أن بري عبر بملاحظاته عن حلول لتعديل الاتفاق ما قد يبدو متعذرا حيال الولايات المتحدة وإسرائيل. آل الاتفاق أخيرا إلى افتقاره إلى غطاء سياسي شيعي يمثله بري، وإلى تعذر تنفيذه بسبب مناوءة حزب الله له. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو، الدولية.
1: ومع رفض رئيس البرلمان نبيه بري وهو حليف لحزب الله على لهذا الاتفاق، فهل ينعكس هذا الرفض توسيعا في نطاق الحرب؟ هذا ما أجابنا عنه خليل نصر الله وهو محلل سياسي مقرب من حزب الله.
3: كان يراهن على موقف مقترف من الرئيس نبيه بري بأنه لا، هذا النص مرفوض، إذا المسألة انتهت، صار في تصعيد في لبنان، ستعود الحرب في كل المنطقة، هذا الأمر محسوم ويبلغ به الجميع، يعني في منطقة باب المندب وإطلاقات صاروخية وأمور أخرى تتعلق بإسرائيل. كما هم يريدون وضعوا معادلة الضاحية مقابل الشمال، أيضا هناك معادلة إقليمية اسمها الشمال الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وهذا الأمر أو شمال الأراضي المحتلة بات يعلمه الجميع، ويعرفون حتى الخارطة التي تم توزيع أنه حتى منطقة حيفا يجب الإخلاء إيرانيا وغير إيرانيا. هذه المسألة الثانية، المهجرين ماذا كيف سيتم التعاطي معهم؟ وأصلا كان يجب للدولة أن ترفضه. نعم، حزب الله لم يستشرهم بموضوع بدء الرد وليس بالحرب على الاعتداءات الإسرائيلية، لكن أنفسهم رئيس الجمهورية والجميع يقرون بأن حزب الله التزم بمضمون الاتفاق طيلة 15 شهرا، وبالتالي هذه المرحلة كان دائما حزب الله يقول نحن خلف الدولة ومع الدولة بموضوع الدبلوماسية وأرونا ماذا ستفعل، لم تفعل شيء.
1: هذا وشهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية استهدفت نحو 40 موقعا وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من ضباطه بجروح خطيرة. في الخليل في الضفة الغربية المحتلة قتل رضيع وأصيب والده بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المركبة التي كانوا يستقلونها. هذا بينما حضرت إيرلندا أمس دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن كفير وسامويل سموتريتش إلى أراضيها. في باريس فتح تحقيق بملابسات احتجاز ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول غزة وسط اتهامات لإسرائيل بسوء معاملتهم وارتكاب انتهاكات خلال توقيفهم. هجيرة بن عد.
4: باشرت النيابة الفرنسية المختصة بالجرائم الدولية ومكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بشأن معاملة ناشطين فرنسيين كانوا ضمن أسطول غزة، وذلك على خلفية اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية.

0: النيابة أوضحت أن التحقيق فتح استنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعة في نيويورك عام 1984، وجاء إثراء إحالة رسمية من وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو بعدما تلقت السلطات إفادات وتقارير تحدثت عن تعرض بعض المشاركين لأعمال عنف جسدي وإهانات متكررة خلال فترة احتجازهم. وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول قبالة قبرص، حيث ضم نحو 50 سفينة وأكثر من 400 ناشط بينهم 37 فرنسيا، ونقل المشاركون إلى إسرائيل حيث احتجزوا قبل ترحيلهم لاحقا. في المقابل نفت إسرائيل الاتهامات، فيما تواصل الشرطة القضائية الفرنسية جمع الشهادات وتقييم الوقائع.
1: طالبت فرانس بريس إسرائيل بتقديم إجابات دقيقة بعدما وصف سفيرها في باريس هجوم الجيش الإسرائيلي على صحفيين في جنوب لبنان قبل عامين بأنه خطأ. في لندن أقر البريطاني محمد بشير أمام محكمة بمساعدته منفذ الهجوم على كنيسة يهودي في مانشستر عبر إجراء استطلاع مسبق للموقع. إنها 5:11 بتوقيت باريس. في لندن يلتقي زعماء فرنسا إيمانويل ماكرون، بريطانيا كير ستارمر، وألمانيا فريدريش ميرتس بالزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الضغط على روسيا التي قالوا إنها تعاني فشلا عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا في حربها الدموية دون النجاح. هذا فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى حاليا مبررا لعقد لقاء مع زيلينسكي، معتبرا أن رسالته لإجراء محادثات وإنهاء الحرب حملت إشارات فضة تتعلق بالتزايد إرهاق الروس من الحرب، واعتبرت كييف أن موسكو اختارت الحرب مجددا. مراسلنا في العاصمة الأوكرانية محمد زاوي.
2: خيبة أمل أوكرانية من رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأوكراني بشأن مقترح إنهاء الحرب. ظهور المسؤولين الروس مبتسمين في منتدى سان بيترسبورغ يعكس بحسب تعبير زيلينسكي استمرار استفادة أطراف داخل روسيا من الحرب. شدد زيلينسكي على ضرورة تقليص الموارد المالية المتاحة لموسكو وزيادة الضغط عليها بعد أن قال بوتين إنه اطلع سريعا على مضمون رسالة نظيره الأوكراني واعتبر أنها تتضمن ما وصفه بعناصر وقاحة، متهما كييف بمحاولة خلق ظروف تجعل اللقاء مستحيلا. ظروف تعكس مزيدا من التصعيد الميداني، فقد استمرت الهجمات الروسية خلال الساعات الماضية لتضرب مقاطعات في جنوب وشرق وشمال أوكرانيا بعشرات المسيرات والصواريخ، خلفت قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية خاصة في زابوريجيا، خاركيف ودنيبروبيتروفسك. في المقابل شهد الملف الإنساني تطورا لافتا بعد إعلان تبادل جديد للأسرى شمل 185 أسيرا من كل طرف. هذا التبادل هو من الملفات القليلة التي ما زالت تحقق اختراقات محدودة رغم استمرار القتال. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن موسكو قد تشكل تهديدا مباشرا لحلف الناتو بحلول عام 2030 استنادا إلى تقدير أجهزة الاستخبارات. ندد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفونس بما اعتبره تداعيات الهجرة على المجتمع البريطاني، مستشهدا بقضية مقتل الطالب هنري نوفاك على يد رجل من أصول سيخية، ولقد وصف الحادث بأنه دليل على انحدار حضاري ناجم عن غزو المهاجرين وفق ادعائه. وفي واشنطن أصدر قاضي اتحادي حكما بعدم قانونية سلسلة سياسات إدارة ترامب التي حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات طلبات لجوء وتصاريح عمل والجنسية. وفي ألبانيا تواصلت التظاهرات احتجاجا على مشروع سياحي فاخر مرتبط بابنة الرئيس ترامب وزوجها جاريت كوشنر. فايزة مصطفى.
3: إيفانكا عود إلى بلدك، ألبانيا ليست للبيع، وشعارات أخرى رفعها آلاف الألبان في تظاهرة واسعة بالعاصمة تيرانا احتجاجاً على إقامة منتجع فاخر تعتزم شركة مرتبطة بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته على ساحل البحر الأدرياتيكية، وطالبوا الحكومة بوقف المشروع الذي يثير مخاوف بشأن تأثيره على مساحات من الشواطئ البكر وعلى الآلاف من طيور الفلامينكو التي تتخذ أعشاشاً هناك تمر عبر المناطق المجاورة في كل عام. وأثار وصول الآلات الثقيلة إلى موقع فيوسا نارتا احتجاجات الأسبوع الماضي عقبتها مظاهرات في شوارع العاصمة طالبت رئيس الوزراء بالاستقالة، وفق ما أظهرته لافتات رفعت أمام مقر رئاسة الحكومة الخميس. أما الحكومة فدافعت عن المشروع وتعهدت بأن يخضع الاستثمار المقترح للتشريعات البيئية.
1: أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أنه قدم قرضاً بنصف مليار يورو إلى المغرب لتطوير بنيته التحتية في المناطق التي ضربها زلزال قبل 3 أعوام. نهاية النشر. هذا التذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يخسف مواقع رادار في إيران التي ردت بإطلاق مسيرات تجاه الكويت. ترامب أكد أن طهران لم تعد تمتلك سوى 5 صواريخها. لبنان يندد بإيران التي أكدت دعمها لحزب الله وسط الشكوك بإبرامها اتفاقا شامل ووسط استمرار النار بين إسرائيل وحزب الله.
4: نشرة الخامسة صباحا قدمها لكم نبيل شوفان. شكرا لك نبيل.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: كيف تبدو درجات الحرارة في الأمريكيتين يا سليم؟
4: نعم نبيل، البداية ستكون من واشنطن حيث سيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، وستصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية. بمكسيكو سيتي أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 15 درجة مئوية. بأوتاوا سيكون الطقس ليلا غائما مع عطول زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 16 درجة مئوية. بالقسم الجنوبي برازيليا سيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 12 درجة مئوية. أما بكاراكاس فسيكون الطقس ليلا غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية.
5: مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد. وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نداء عاجلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين. دعوة برلين تحمل نبرة جديدة نحو موسكو وتتزامن مع عرض من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لمفاوضات مباشرة مع الرئيس بوتين. فما هي دلالات هذه الدعوة في هذه المرحلة بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب؟ للإجابة ينضم إلينا مراسلنا في برلين منصف سليمي. منصف صباح الخير.
6: صباح الخير نبيل.
1: منصف، ما الجديد في دعوة وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول للرئيس بوتين لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين؟
6: وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول وخلال اللقاء مع نظيره المكسيكي وجه نداء مباشرا إلى الرئيس بوتين، قال فيه: لقد حان الوقت للجلوس إلى طاولة المفاوضات، الجميع يرى أن النزاع وصل إلى مرحلة تستدعي بشكل عاجل وضع حد له. كما قال وزير الخارجية الألماني الذي شدد على ضرورة إشراك ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أجل حل تفاوضي، لا سيما أن الأمر يتعلق بأمن القارة الأوروبية وضمانات أمنية تتطلبها أوكرانيا وبمسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. يرى مراقبون في برلين أن هنالك رغبة في عواصم أوروبية عديدة لتفادي تصاعد القتال والهجمات النوعية الجارية حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يفسر ظهور إشارات عديدة من عواصم أوروبية متزامنة باتجاه حث موسكو على التفاوض مع الأوروبيين. وحتى ألمانيا التي كانت لديها حدة في خطابها ضد روسيا أظهرت تصريحات وزير الخارجية نبرة جديدة باتجاه البحث عن مخرج سلمي للصراع بأقرب وقت.
1: وهذه الدعوة، دعوة برلين، تزامنت مع دعوة مماثلة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وكذلك عرض الرئيس الأوكراني بمفاوضات مباشرة مع بوتين. ما دلالات كل ذلك؟
6: بالفعل فإن رسالة برلين إلى موسكو تزامنت مع دعوة مماثلة وجهها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في القمة الأوروبية مع دول البلقان، حيث اعتبر أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا. رئيس ماكرون سبق أن اعتبر أن تعثر الوساطة الأمريكية يتطلب إجراء محادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين. كل هذا تزامن مع رسالة مفتوحة وجهها الرئيس زيلينسكي للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب. خطوات الحوار تدور باعتبارها محاولة لإعطاء ربما رئيس بوتين فرصة للخروج من مستنقع حرب باتت تستنزف أوروبا في نفس الوقت وروسيا على حد سواء. وهنالك مؤشرات على مشاورات مكثفة بين الثلاثي الألماني البريطاني الفرنسي والتي حيث سيلتقي زعماء هذه الدول الثلاث في لندن نهاية هذا الأسبوع مع الرئيس الأوكراني، وبعدها ستعقد قمم أوروبية وللناتو، ستكون قمم مهمة جدا في هذا السياق.
1: نعم، وما فرص استجابة الكرملين للدعوات الأوروبية؟ هل يمكن لحوار أوروبي روسي أن يتم بمعزل عن المسار الذي بدأه الرئيس ترامب منصف؟
6: بالفعل، في الوقت الذي اعتبر فيه الكرملين أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يمكنه القدوم إلى موسكو للتفاوض بما تعنيه هذه الصيغة من استعلاء ومحاولة فرض سلام بطريقة استسلام، فقد كان لافتا أن رئيس بوتين بعث برسالة أخرى تعتبر ردا على الدعوة الألمانية للتفاوض، إذ طرح الكرملين خيار الاعتماد على المستشار الألماني الأسبق كيرهارد شرودر لتدشين وساطة وحوار مع الأوروبيين. شرودر المعروف بعلاقات الصداقة الشخصية الوثيقة التي تربطه بالرئيس بوتين لا يعتبر خيارا مرحبا به من قبل المستشار المحافظ فريدريش ميرس. كذلك مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد حذرت من فخ يريد بوتين وضعه عندما يتحدث عن مفاوض غير منتمي لأي حكومة أوروبية، لأن كذلك وردت أسماء أخرى. يجري كل هذا بينما تعثرت جهود الرئيس ترامب الذي رحب بالدعوات الأوروبية والأوكرانية، بل إنه نسب لنفسه هذا التطور، لكن من غير المؤكد أن الرئيس ترامب سيكون مرتاحا لدخول الأوروبيين على خط التفاوض مباشرة مع موسكو وبشكل قوي. فرئيس ترامب دائما يريد الاحتفاظ بالأوراق الرئيسية له.
1: شكرا جزيلا لك منصف سليمي، مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين.
4: قراءة في الصحفية الفرنسية مع لميس زين الدين، يحاورها نبيل شوفان.
1: صباح الخير يا لميس.
7: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بلومانيتي التي نقرأ فيها عنوان وقف اطلاق النار في لبنان حيث تحتفظ إسرائيل بحرية التصرف.
7: ترى الكاتبة لينا سنكري أن إسرائيل لم تسعى إلى خلق وهم، فما إن أعلن في واشنطن عما يسمى باتفاق الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار في لبنان، حتى صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن جيش بلاده سيواصل الحفاظ على حرية تحركه في جنوب وشرق لبنان. وقد أثبتت الأحداث صحة كلامه، إذ أن تل أبيب كثفت عملياتها في تلك المناطق. اللبنانيون، تقول الكاتبة، على دراية تامة بهذه التصريحات التي وصفتها الخادعة. ووفقا لصحيفة لوريون لوجور اللبنانية، فإن رئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط يرغبان في أن ينهي لبنان وإسرائيل صياغة نسخة محدثة من اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي نصت على إنهاء الأعمال العدائية وإنشاء خط وقف إطلاق النار كما آليات مراقبة لمنع استئناف القتال. وهذه الصيغة، تضيف الكاتبة، هي أبعد ما يكون عن اتفاق سلام مع إسرائيل أو تطبيع العلاقات على غرار اتفاقيات أبراهام، وهو ما تفضله تل أبيب وواشنطن.
1: لوموند عنونت ائتلاف نتنياهو يصعد هجماته ضد القضاء.
7: نعم نبيل، تشهد إسرائيل تصاعدا في المواجهة بين حكومة بنيامين نتنياهو والمؤسسات القضائية وسط مخاوف متزايدة على مستقبل دولة القانون. يعكس الوضع أزمة مؤسساتية عميقة بين السلطة التنفيذية والقضاء، كما يثير مخاوف من تراجع الضوابط والتوازنات الديمقراطية. في هذا السياق، يشير المقال إلى أن الكثير من المنتقدين يرون أن هذه السياسات قد تدفع إسرائيل نحو ما وصفته بنموذج الديمقراطية غير الليبرالية، حيث تبقى الانتخابات قائمة لكن استقلال المؤسسات الرقابية والقضائية يتعرض للتآكل التدريجي. في المقابل، يتهم مسؤولون حكوميون القضاء بتجاوز صلاحياته، كما يناقش البرلمان مشروع قانون يحد من صلاحيات المدعية العامة ويضعف استقلاليتها، بينما يحذر القضاة من انتشار التحريض والمعلومات المضللة والتشكيك بأحكام المحاكم.
1: أرمينيا تسعى إلى إيجاد مكانها بين روسيا وأوروبا، عنونت لوفيغارو.
7: تشهد أرمينيا نقاشا حادا حول مستقبلها بين التقارب مع أوروبا والحفاظ على علاقتها التاريخية بروسيا. فبعد خسارة ناغورنو كاراباخ عام 2023 تراجعت ثقة كثير من الأرمن بموسكو بسبب عدم دعمها لهم، ما عزز التوجه نحو الاتحاد الأوروبي. ورغم تحذيرات فلاديمير بوتين من أن التقارب مع أوروبا قد يقود أرمينيا إلى مصير مشابه لأوكرانيا، يرى محللون أن البلاد تحاول تنويع تحالفاتها دون قطع روابطها مع روسيا التي لا تزال شريكها التجاري الأهم، كما تتهم يريفان موسكو بممارسة ضغوط اقتصادية وحملات تضليل إعلامي للتأثير على المناخ السياسي وتقويض الثقة بالديمقراطية. ويبقى المزاج العام رهن الحذر والترقب والبحث عن توازن صعب بين الشرق والغرب. في الختام تقول اليومية: يتعين على الناخبين في 7 حزيران يونيو اختيار الاتجاه الذي ستسلكه البلاد بين التطلعات الأوروبية والاعتماد الاقتصادي على روسيا.
1: من باريس سان جيرمان إلى إيران وغزة وأوكرانيا، بين الدمار وجني الأموال، هذا عنوان مقال في ليبراسيون.
7: نبيل ينتقد المقال شعار من يخرب سيدفع الثمن الذي يتكرر في الخطاب السياسي الفرنسي منذ عقود، معتبرا أنه لم ينجح في الحد من أعمال الشغب أو التخريب. يرى الكاتب أن التركيز ينصب على مسألة التعويض المالي أكثر من معالجة أسباب العنف والتدمير نفسها، ثم يوسع الفكرة إلى الحروب والصراعات الدولية متسائلا عمن سيدفع ثمن الدمار الذي خلفته القوى الكبرى في أوكرانيا وفلسطين كما لبنان وإيران وغيرها، مشككا في جدوى الوعود بالتعويض أو العدالة المؤجلة. كما ينتقد تحميل الأجيال اللاحقة أعباء أخلاقية ومالية ناتجة عن قرارات لم تتخذها سواء في الحروب أو التغير المناخي. يخلص المقال إلى أن الضحايا غالبا ما يحصلون على اعتراف رمزي متأخر، بينما تبقى المسؤوليات الحقيقية غامضة أو تنقل إلى أكباش فداء يدفعون الثمن نيابة عن الفاعلين الأصليين، في حين تستمر دوامة الظلم والديون الأخلاقية عبر الزمن.
1: عودة على لوموند لاميس، ترامب يضغط على الجيش الكوبي بهدف خنق الاقتصاد.
7: تواجه كوبا أزمة اقتصادية خانقة بعد تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على مجموعة جايزا العسكرية التي تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الكوبي. فقد أجبرت شركات أجنبية عديدة على إنهاء تعاونها مع المجموعة تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وبينما ترى واشنطن أن عائدات المجموعة تخدم النخبة الحاكمة أكثر من الشعب الكوبي، تؤكد الحكومة أن أرباحها تستخدم لدعم المشاريع الاجتماعية. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه كوبا من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمواد الغذائية والأدوية، كما ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 45%. يعتقد محللون أن الضغوط الأمريكية تهدف إلى أضعاف النظام الكوبي وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزيرة، فيما يدفع المواطنون الكوبيون الثمن الأكبر لهذه المواجهة السياسية والاقتصادية.
1: ليزكو تطرقت إلى تحذير مؤسس أكبر صندوق استثماري في العالم من أزمة ديون عالمية.
7: يحذر المستثمر الأمريكي ري داليو من أن العالم يقترب من أزمة ديون كبرى بسبب الارتفاع المتسارع في المديونية العالمية وعجز الحكومات عن ضبط الإنفاق. في الموازاة يحذر داليو من أن الانقسامات الاجتماعية واتساع فجوة الثروة قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وجيوسياسية أكبر. وفي حين يقترح خفض العجز المالي إلى مستويات مستدامة، يشكك الاقتصادي في قدرة الديمقراطيات على اتخاذ إجراءات غير شعبية كزيادة الضرائب أو تقليص المزايا، وينصح المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 5-15% من أصولهم في الذهب للحماية من التضخم وتراجع قيمة العملات مع الاستعداد للتكيف مع الأزمات المستقبلية.
1: شكرا لك لميزان الدين.
5: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماما بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: فقراتنا ما زالت مستمرة، بعد قليل ستوافيكم شيرين ناصر بموجز بأهم وآخر الأخبار،
1: وبعد الموجز قراءة في الصحف الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي،
0: النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي،
1: ثم بعد ذلك سليم نختم بنقاش مونتي كارلو الدولية إيمان لحمود وضيوفها، يناقشون ماذا يعني نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة في العراق.
0: ابقوا معنا.

0: 35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير يا شيرين.
2: أهلا بكم مستمعينا. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ عدة وطائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز والخليج. وذكر البيان أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من قيام القيادة المركزية بإسقاط 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز، مضيفا أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. بيان القوات الأمريكية أشار إلى قصف بعد ذلك لمواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غورك وجزيرة قشم للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى. قالت القيادة المركزية أن التقييمات الأولية تشير إلى أن 6 من الصواريخ التي أطلقتها إيران تم اعتراضها، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه المقصود. أمس طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بعدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية، وفي مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الأمريكية اتهم عون طهران باستعمال لبنان كورقة تفاوض في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول. وميدانيا قتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف في جمعية الرسالة في غارة إسرائيلية أمس على قضاء النبطي في جنوب لبنان. وبالتزامن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 9 بلدات وقرى بينها الصرفند الواقعة بين صيدا وصورة بالإخلاء الفورية. إلى الضفة الغربية المحتلة حيث قتل رضيع يبلغ 7 أشهر وأصيب والداه بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المركبة التي كانوا يستقلونها في الخليل جنوب الضفة أمس. وفي شأن فلسطيني آخر، تجتمع فصائل فلسطينية عدة اليوم في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة وسط تكهنات بشأن منح محمد دحلان خصم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دورا أوسع في إدارة غزة التي دمرتها الحرب. وهنا في فرنسا فتح القضاء أمس تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة. ومنذ قليل اعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيرة في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ حيث يعقد منتدى اقتصادي مهم وفق ما أعلن حاكم المنطقة الروسية. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: ومن الموجز الإخباري نبيل إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية، ما هي أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحف الإسرائيلية اليوم يا نبيل؟
1: زياد حلبي سيتحدث لنا عن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتبعات ذلك.
4: إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتبعات ذلك كان من أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة هارتس. نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أنه بعد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن بمشاركة سفراء وضباط من إسرائيل ولبنان، تم الاتفاق على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين. لكن لهذه التفاهمات طرف ثالث غير رسمي هو حزب الله، ونجاح التنفيذ يعتمد أساسا عليه، فقد هدد الأمين العام للحزب نعيم قاسم قائلا: طالما أن قرانا تتعرض للقصف فلن يكون شمال إسرائيل آمنا. سبقت هذه التفاهمات مكالمة هاتفية غاضبة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وفي الخلفية يتجدد خلاف حاد بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فقيادة الجيش تشعر بإحباط من رفض الحكومة التوصل إلى تسويات مستقرة قائمة على تفاهمات سياسية في أي ساحة من ساحات القتال. لكن ترامب حسم الخلاف مؤقتا، فلم يكتفي بمنع إسرائيل من مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت كما هدد نتنياهو وكاتس، بل أعلن أيضا تنفيذ وقف إطلاق نار. وتضيف الصحيفة، يحتاج نتنياهو إلى استمرار الحرب ويفضل أن تستمر على أكثر من جبهة، لأن ذلك يمنع عودة النقاش في القضايا التي ينبغي أن تتصدر الانتخابات المقبلة وعلى رأسها المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. ومن هآرتس إلى صحيفة دعوت أحرنوت، أعرب وزراء الحكومة خلال مناقشة في المجلس الوزاري السياسي الأمني عن معارضتهم لوقف إطلاق النار مع لبنان. وقال نتنياهو: لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي، وحزب الله يعارض ذلك، لهذا لن أطرح قرارا، إذا وافق سأطرح للموافقة عليه بالتصويت. والوزير إيتمار بن غفير قال لنتنياهو: اذهب إلى الولايات المتحدة، خذ معك أطفالا من كريات شمونة والمطلة، قل لترامب: نحن نحبك، لكن يجب علينا الرد على نقاط ضعف حزب الله، وحتى في حال حدوث مواجهة فنحن بحاجة إلى مناورة عسكرية. وفي مقابلة أجرتها معه شبكات CNBC قال نتنياهو: إن إسرائيل تسعى لرؤية لبنان في منأى عن نفوذ حزب الله، وأن التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل يتطلب نزع سلاح حزب الله وتحويل لبنان إلى دولة منزوعة السلاح. وننهي مع صحيفة معاريف، نتنياهو بعد المكالمة الهاتفية مع ترامب يدفع الثمن شعبيا أيضا. أظهر استطلاع للصحيفة معاريف أن نفتالي بنت يعزز قوته إلى 23 مقعدا، فيما ترتفع الكتلة المعارضة ل 70 مقعدا. ويظهر الاستطلاع أنه لو جرت الانتخابات الآن فإن الليكود سيحصل على 25 مقعدا، وحزب معا بقيادة نفتالي بنت على 23 مقعدا، وحزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت المعارض على 17 مقعدا. وبحسب الاستطلاع فإن كتلة نتنياهو تحصل على 50 مقعدا فقط، فيما ترتفع الكتلة المعارضة كما ذكر إلى 70 مقعدا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.

0: والآن نبيل وصلنا إلى فقرة النشرة الرقمية، وهي اليوم مع نيلة صليبي.
1: تتناول الذكاء الاصطناعي بين الثورة في الحوسبة الشخصية ومخاطر الاختراق.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. انفيديا تطلق منصة RTX Spark وتغير نهج الحوسبة الشخصية لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وقراصنة يختطفون حسابات على انستغرام بخداع روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كشفت انفيديا عن منصة RTX Spark، وهي منظومة متكاملة تجمع بين العتاد والبرمجيات، ستحدث نقلة نوعية في الحوسبة الشخصية عبر تشغيل نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي محليا وبأمان. وتعتمد منصة RTX Spark على شريحة N1X الجديدة التي تجمع بين وحدة رسوميات مبنية على معمارية Blackwell RTX تضم 6144 نواة كودا ومعالج جريس المزود ب20 نواة معالجة. وقد طورت الشريحة بالتعاون مع ميديا تك مع التركيز على تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقنية للاتصال السريع بين المكونات وذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجا بايت، ما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والتطبيقات الرسومية المتقدمة محليا. وعملت مايكروسوفت على تهيئة نظام ويندوز 11 للاستفادة من قدرات الشريحة الجديدة عبر تحسين توزيع الأحمال الحسابية على نواة متعددة، وأيضا تطوير إدارة الذاكرة والحرارة، إلى جانب تعزيز آليات الحماية والعزل الأمني. ورغم استهداف RTX Spark للأجهزة المحمولة النحيفة والخفيفة، فإنها توفر قدرة معالجة للذكاء الاصطناعي تصل إلى بيتافلوب 1، والبيتافلوب هي وحدة قياس تستخدم لتقييم قدرة أداء أجهزة الكمبيوتر الفائقة السوبر كمبيوترز، ولقياس سرعة المعالجات والأنظمة التي تتعامل مع البيانات الضخمة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد بدأت شركات البرمجيات في تكييف تطبيقاتها للاستفادة من هذه الإمكانات.
3: الأمن الرقمي.
2: لقد أطلقت شركة ميتا في مارس الماضي مساعدة دعم مدعوما بالذكاء الاصطناعي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، بهدف تنفيذ مجموعة من المهام المتعلقة بأمن الحسابات وخدمة المستخدمين. وتشمل هذه المهام إعادة تعيين كلمات المرور والإبلاغ عن المحتوى المشبوه ورصد حسابات انتحال شخصية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة نيابة عن المستخدمين. غير أن هذا النظام الآلي لا يستطيع التحقق من هوية المستخدمين بالموثوقية نفسها التي يوفرها العنصر البشري، حيث تمكن قراصنة من استغلال هذه الثغرة واختراق عدد من الحسابات البارزة. استخدم القراصنة شبكة خاصة افتراضية VPN لمحاكاة اتصال صادر من المنطقة الجغرافية نفسها التي يوجد فيها صاحب الحساب المستهدف، وبعد تجاوز هذه الخطوة تواصلوا مباشرة مع مساعد الدعم وطلبوا ربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني جديد. وبحسب ما وثقته لقطات شاشة ومقاطع فيديو نشرت عبر قنوات متخصصة على تيليجرام ومنصات أخرى، استجاب النظام للطلب دون التحقق من البريد الإلكتروني الأصلي المرتبط بالحساب، ثم أنشأ رمز تحقق وأرسله إلى البريد الإلكتروني الجديد الذي حدده القراصنة، ما مكنهم من السيطرة بسهولة على الحساب المستهدف. وأكدت ميتا وقوع الحادثة مشيرة إلى أنها عالجت الثغرة وتعمل على تأمين الحسابات المتضررة من دون الكشف عن العدد الفعلي للحسابات التي تأثرت. ووفقا لتقرير نشره موقع 404 ميديا، شملت الأهداف حسابات معروفة، من بينها حساب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي يبدو أنه لم يستخدم منذ عام 2017، هذا إضافة إلى حسابات مرتبطة بجهات حكومية وعسكرية، كما أبلغ مستخدمون آخرون عن حوادث مشابهة عبر منصات مختلفة. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.

0: الخامسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته نشرة الإخبارية الثانية، هذه أبرز عناوينها.
1: الجيش الأمريكي يقصف مواقع رادار في إيران التي ردت بإطلاق مسيرات تجاه الكويت والمنامة. ترامب يؤكد أن طهران لم تعد تمتلك سوى خمس صواريخ، ومفوضوه يستعدون لمحادثات نووية. لبنان يندد بإيران التي أكدت دعمها حزب الله وسط الشكوك بإبرامها اتفاقا شاملا ووسط استمرار النار بين إسرائيل وحزب الله. الادعاء الفرنسي فتح تحقيقا بشأن سوء معاملة مواطنين فرنسيين في أسطول الصمود أثناء احتجازهم في إسرائيل. بوتين يرفض لقاء الرئيس الأوكراني الذي يلتقي بقادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لزيادة الضغط على مجهود موسكو الحربي. والاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الحازم لأرمينيا بالمساعدات وباستيراد الزهور.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: الأخبارية الثانية بنقاش مونتي كارلو المسائي مع إيمان الحمود وإعادة للنقاش أمس.
1: إيمان تناقش مع ضيوف فيها نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة في العراقية في العراق.
2: يبدو بأن الضغوط الأمريكية المتصاعدة على بغداد بدأت تؤتي أكلها، فهناك ثمت حركتان، عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي المسلحتان موليتان لإيران، أعلنا فك ارتباطهما بتشكيلات الحشد الشعبي والتزامهما بحصر السلاح بيد الدولة. السؤال الآن، هل الفصائل المتبقية ستحذو نفس هذا الطريق أم أن هناك عراقيل كبيرة أمام استكمال هذا المشروع؟ دعونا نتحدث مع الكاتب والباحث العراقي دكتور جواد بشارة ومع المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية الدكتور خطر أبو دياب، ونطرح سؤالا عريضا، ماذا يعني نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة في العراق؟ أهلا بكم أعزائي.
3: أهلا
2: دكتور جواد، هل فاجأتك هذه الخطوة؟ يعني بعد أشهر من الضغوط المتواصلة لم يكن أحد يتوقع بأن فصائل موالية لإيران ستتخلى عن سلاحها لصالح الدولة العراقية، كيف تفهم هذه الخطوة؟ هل هي مؤشر بداية خير يعني كما يقال؟
3: لا أعتقد ذلك، لأنه هذه المسألة كانت مطروحة منذ زمن وكنا نتوقع ذلك، لكن الأمور أخذت منحى آخر. الآن هناك تهديد أمريكي أو أوامر أمريكية للحكومة العراقية الجديدة بأنها لابد أن تقوم بنزع سلاح الفصائل المسلحة. فالحكومة العراقية الآن بين نارين، بين نار الفصائل ونار الأمر الأمريكي. الفصائل لا تدين بقرار الحكومة ولا تخضع للحكومة، إنما تنتظر أوامر من إيران أو تعليمات من إيران، وإيران قالت لها بصريح العبارة لا تسلموا أسلحتكم. لكن هناك بعض الفصائل التي لها مصلحة في أن تعطي انطباع بأنها تتوافق مع الحكومة وترضي الولايات المتحدة، فقررت تسليم

0: يتجاوزها ويبدأ حياة عملية ناجحة وتكوين أسرة ضم لها والداه.
1: كتبت هواي أشياء حققها، من ضمنها أنه أنا محترف في البرمجة بشكل عام، بإنشاء تطبيقات الويب والأنظمة الداخلية للشركات الكبرى ومسؤول فريق. قدرت أنه أحصل على شهادة من شركة أبل. قدرت أنه أبني أسرة أقدر أسوي لهم شمل بسهولة.
0: ومن النمسا أسس عبد الرحمن قنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الشباب على مواصلة الدراسة وتطوير مهاراتهم وتعلم أكثر من لغة، والأهم من ذلك هو عدم الاستسلام لليأس في الطريق لبناء المستقبل. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: وصلنا إلى المحطة الأخيرة يا سليم.
1: نعم، ويا النشرة العلمية مع إلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وتضمن من عناوين: ظاهرة النينيو المناخية قادمة منتصف هذا الصيف مع احتمالية تصل إلى 80% بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. شركة ألومنيوم البحرين تشتري مجموعة المعادن الفرنسية ألومنيوم دانكيرك. الصين نجحت في تحقيق أول زراعة لكبد ولكليتي خنزير في جسم إنسان متوفى. ظاهرة النينيو الطبيعية التي تعود بدورتها كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر لفترة زمنية متغيرة من 9 أشهر إلى 12 شهراً ينظر إليها على أنها مسرعة لاختلال الطقس الناجم عن التغير المناخي. بالاستناد إلى توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن احتمالية حلول ظاهرة النينيو من هنا لشهر آب أغسطس المقبل تصل إلى 80% مع توقع لتفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة النينيو ترتبط بالارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه بالقرب من سواحل أمريكا الجنوبية، ما يؤثر سلبا على أنماط الطقس العالمي. على هامش النسخة 9 من قمة اختار فرنسا للاستثمارات تشوز فرانس التي انعقدت في قصر فرساي بمشاركة نحو 200 مستثمرا من مختلف أنحاء العالم، استحوذت شركة ألومنيوم البحرين ألبا على ملكية مجموعة المعادن الفرنسية ألومنيوم دانكيرك لقاء نحو 2.2 مليار دولار. مع إنجاز الصفقة سيحتفظ صندوق الاستثمار العام الفرنسي BPI فرانس بحصة 6% من ملكية ألومنيوم دانكيرك التي تشغل موقعا كبيرا شمال فرنسا ينتج سنويا 300,000 طن من معدن الألومنيوم بفضل ما يقارب 750 موظفا. بخصوص شركة ألومنيوم البحرين ألبا، إحدى كبرى شركات صهر الألومنيوم في العالم التي تأسست في العام 1971، فهي تنتج 1,600,000 طن من الألومنيوم سنوياً. أكدت شركة ألومنيوم البحرين أن شراءها لشركة ألومنيوم دانكيرك الفرنسية لن يؤثر على فرص العمل في موقع دانكيرك، والتزمت بتنفيذ استراتيجية صناعية طويلة الأجل لأنها تطمح إلى بناء منصة صناعية دولية أكثر تنوعاً وتنافسية. باعتبار أن الأعضاء البشرية المتاحة لا تكفي عدد المرضى المحتاجين لها، تبرز أهمية الاستعانة بأعضاء الحيوانات في المجال الطبي الذي يسمى زرع الأعضاء بين الأنواع المختلفة. حقق هذا المجال تقدما جديدا بفضل أول عملية ناجحة في العالم لزراعة كبد وكليتين أخذوا من خنزير لتجريبهم على رجل خمسيني متوفى بعد حصول الأطباء على موافقة من عائلته. وفي نفس الوقت سحب كبد المتوفى لزراعته في مريض حي محتاج له. استمرت أعضاء الخنزير في العمل داخل جسم المتوفى لمدة 5 أيام بدون أن يرفضها الجسم بعد مرور 24 ساعة، وفقاً لما ذكره الطبيب والباحث كسوغيونغ سان الذي قاد عملية

الزرع في المستشفى الثاني التابع لجامعة غواكشي الطبية في نانينغ في الصين. في كل من الكبد والكليتين المستخدمتين في تجربة الزراعة على شخص متوفى ومن خلال تقنية تحرير الجينات المتطورة تم تعديل 6 جينات، بعضها عطلها الأطباء وأخرى تمت إضافتها لجعل العضو الخنزيري أقرب إلى العضو البشري لكي لا يهاجمه الجسم. على الرغم من أن أنظمة الكبد والكلى البشرية بالمقارنة بالخنزيرية هي متشابهة جدا من الناحية الفيزيولوجية ومتوافقة نسيجيا، ظهرت على المتوفى الذي خضع لتجربة زرع أعضاء الخنزير بعض علامات الرفض المبكر بعد 36 ساعة من الجراحة على شكل ارتفاع في نوع معين من الخلايا المناعية، لكن العلماء يظلوا متفائلين بشأن مقدرتهم على استهداف الخلايا المناعية بأدوية محددة لتقليل خطر الرفض على المدى الطويل. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: سليم، وصلنا إلى ختام 4 ساعات من صباح مونتي كارلو الدولية. شكرا لك على هذه الرفقة.
1: شكرا لك نبيل، وشكرا لكل المستمعين ولكل الزملاء الذين كانوا معنا. شكرا موصول للميس زين الدين وشيرين بن ناصر ورولا أبي حيدر. الموعدون يتجدد غدا على نفس الموجة وفي نفس التوقيت،
0: وحتى ذلك الحين كونوا بخير. شكرا لك عبد المنعم مرزوق على الإخراج.
1: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
0: موجز إخباري جديد معك شيرين نصر. إليك شيرين.
2: شكرا لك نبيل، أهلا بكم مستمعينا. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، وذلك غداة دعوة جوزيف عون طهران للكف عن التدخل في شؤون بلاده. عرقجي كتب عبر إكس: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت 5 لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان أو أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس. صباحا ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ عدة باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز والخليج. وذكر البيان أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من قيام القيادة المركزية بإسقاط 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز، مضيفا أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. بيان أشارت فيه القوات المركزية الأمريكية إلى أنها قصفت مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في غورك وجزيرة قشم للتصدي لأي هجمات بحرية أخرى. وقالت القيادة المركزية أن التقييمات الأولية تشير إلى أن 6 من الصواريخ التي أطلقتها إيران تم اعتراضها، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه المقصود. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في مقتطف مع مقابلة لقناة NBC أن إيران ما زال لديها حوالي 21-22% من صواريخها بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب في الشرق الأوسط. وليلة الجمعة السبت اعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيرة في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، حيث يعقد منتدى اقتصادي مهم وفق مع أعلن حاكم المنطقة. وأمس حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن روسيا قد تهاجم الحلف الأطلسي اعتبارا من 2030. هذا ويلتقي الرئيس الفرنسي وستارمر والمستشار الألماني بالرئيس الأوكراني في لندن غدا الأحد لبحث الضغط على روسيا في وقت تعاني انتكاسات عسكرية على الجبهة في أوكرانيا، وفق ما أعلن قصر الإليزي في بيان أمس. نهاية الموجز، صباح الخير.
3: صباح نور، شكرا شيرين ناصر. كافي شو

0: من مونتي كارلو الدولية. صباح الخير للجميع مستمعي برنامج كافي شو. بداية نهار نتمنى تحملنا الأحلام. يمكن خلونا نرحب كمان بصوت لأول مرة رح تسمعوا على مونتي كارلو الدولية زميلتنا الجديدة سلوى. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيفنا اليوم؟
1: الحمد لله كتير
0: ماشي الحال.
1: خير الله.
0: ومع هالطقس المتغير كمان بباريس
1: يعني دايما بدها تشتي ما فيها تتركنا هيك مبسوطين.
0: فعلا تحياتنا لكم جميعا. زكريا كمان على الهندسة الإذاعية. بونجور.
1: صباح زكريا.
0: بدي خبرك خبر. شفتي آخر شيء اللي نشره البنتاغون موضوع الصحون الطائرة وهيك الأجسام مشهولة؟
1: لا والله بعد ما شفته.
0: المهم نشروا مقاطع يعني، فالناس لساتها عندها هذا مو حلم نقدر نقول عنه، بس شيء انه بتحب تعرف معلومات عن هالمواضيع هاي.
1: شو قالوا؟ هيك لنشوف.
0: هلا قالوا يعني بوقتها انه ما بيعرفوا بالضبط شو هو مصدره، وبس نشروا يعني حتى في منها كان بسماء الشرق الاوسط فوق سوريا مثلا. لكن هلا الخبر مرتبط فيه بطريقه اخرى، لانه كانوا يرصدوا اشارات راديويه غريبه من اعماق مجره درب التباني، بطيئه ومنتظمه وما بتشبه اي شيء رصده البشر من قبل. يعني 12 اشاره وصلت من زوايا مختلفة بالكون. هلا شو كانوا مفكرين انه مين ارسلها؟ مين ممكن يرسل هاي الاشارات؟ فاحد النظريات طبعا يعني حضارة اخرى تتواصل مع البشر. لكن بدراسة جديدة قام فيها فريق من جامعة سيدني الاسترالية بيقول انه السبب ما انه حضارة اخرى للأسف.
1: ياريت تجي حضارة أخرى، بركة نحن جماعتنا هون على الأرض بخففوا يقتلوا بعضهم مثلا، هيك بصيروا يخافوا من حضارة أخرى.
0: يمكن ما عم تجي حضارة أخرى بيلها السبب. فالسبب يلي عم بيؤدي لهاي الإشارات الراديوية الغريبة هو نجم اسمه القزم الأبيض بلغ نهاية عمره وانهار على نفسه، صار كتلة هائلة بحجم كوكب الأرض وكثيف بشكل لا يصدق وجاذبية قوية. بجانبه نجم مرافق أكبر وأخف بيسرق منه مواده باستمرار، سرقة حتى عند الكواكب. سرقة الكواكب. فبتشفطها جاذبية وبتدور حلزونيا بفلكه بسرعة متصاعدة، وهالحركة هي اللي بتأدي لهالإشاعات الراديوية. يعني راح حضارة أخرى كانت تحاول التواصل معنا.
1: هلا هو يمكن إذا في حضارة أخرى ما رح نعرف نلقطها بشكل بسيط، يمكن بدنا كتير
0: تقنيات
1: عالية لنعرف إذا إجت ولا راحت ولا عم ترقبنا ولا لا. كيف نعرف إنه نحن هالقد نعرف كل شيء؟
0: صح
1: صح؟
0: ايه يعني، وإذا هن أصلاً بدهم نانا نكتشفهم أو لا يعني.
1: ايه بالزبط.
0: إذا بفرض إذا موجودة. إيه. لساتنا عايشين على كوكب الأرض. ومنبدأ برنامجنا مع أغنية جديدة لمحمد حمائي بعنوان حلي حلي.
1: أوكي.
0: نسمع يلا.

0: حلي حلي من جديد محمد حماي. هالأغنية اللي عاملة ترند كمان على وسائل التواصل الاجتماعي من ألحان عمر مصطفى. من جد تحياتنا للجميع من الآن حتى 11 بالتوقيت الفرنسي. سلوى نحن برنامج كافي شو 3 ساعات ورح نكون بالعديد من الفقرات رح نحكي عن اليوم. اليوم ضيفنا في المساحة الحرة في تمام 10:30 بالتوقيت الفرنسي أحمد بريمو المدير التنفيذي لمنصة تأكد المختصة بالتحقق من الأخبار بسوريا. طبعا هي أيضا عضو بالشبكة الدولية لتقصي الحقائق. رح نحكي عن عمل المنصة على حرية وسائل الإعلام بسوريا وفي سوريا من يملك الحقيقة الآن في ظل تعدد السرديات، تعدد وجهات النظر، نقل الأخبار، فوضى بعد سقوط النظام، محاولات وسائل إعلام جديدة أن تغطي يعني على هذا النقص. فرح نحكي عن هالمواضيع بالمساحة الحرة. شو كمان رح يكون معنا ضيوف؟
1: على كل حال أنا بتمنى كمان حرية التعبير بسوريا لأنه معودين على قيمة عالية فنية وثقافية من سوريا وإن شاء الله تضل ما يعني ما تأثر أي نظام ما يأثر على حرية وعلى حرية التعبير.
0: نتمنى يعني لا أعتقد إنه الشعب السوري يرضى من بعد حكم الأسد بأي شيء أسوأ يعني.
1: إن شاء الله لا يسمع منا.
0: وبمذاقات رح نعمل توست باللحم المفرومة.
1: توست باللحم المفرومة؟
0: إيه ما بعرف صينية توست باللحم المفرومة هيك لازم. شيف مروة أبو سوسو رح تخبرنا.
1: حلو بلا باذنجان بلا جبنة وباذنجان.
0: ما بعرف. أنت بدك تشوفي.
1: أسألك.
0: شو ممكن نعمل فيها؟ وبيضيفنا أو بلقائنا الصباح الأول رح تكون معنا فوزية ضيف الله أستاذة فلسفة الفن والجمال بجامعة تونس. رح نحكي عن إصدارها الجديدة قراءات تشكيلية، أيضا عن مشاركتها في ندوة، عن خطاب الكراهية في باريس في 8 و9 من الشهر الجاري. هاي هي بعض فقراتنا بالإضافة لموضوعنا لليوم. يا سلوى عم تسمعي الأغاني عم بتم توليدها بالاي اي بالذكاء الاصطناعي؟
1: يا لطيف، يعني ما بعرف شو بدي أقولك بس أنا بحس أنه كله صار بيشبه بعضه وخاصة بس يجربوا يعملوا لك غنية بالعربي. سمعت شي مرة غنية مثلا كلماتها بالفصحى؟
0: اي سمعت
1: كارثة.
0: عم بيحولوا الأغاني العامية بالفصحى كمان. شفت يعني
1: لا كارثة يعني ما بعرف هالجيل الجديد كيف رح يقبلها. نحن جيلنا ما بعتقد هين عليه يقبل هيك شي لأنه معودين على الفن الأصيل والجمال والموسيقى والتوزيع والأفكار الجديدة والحلوة. ما بعرف الجيل الجديد كيف رح يتقبل. هو شغلته أنا برأيي هو يرفضها ويعمل مثل ثورة عليها.
0: وعم تضرب يعني هاي الأغاني. في أغاني فعلا ضرب وما كنا نعرف إن AI يعني هالقد صار المتقدم يعني الذكاء الاصطناعي إنه يولد أغنية كاملة بدون شيء. شو رأيكم بهالحالة؟ يعني هاي
1: نسأل المستمعين؟
0: إيه نسألهم
1: ناخد رأيهم أكيد.
0: خبرونا عن رأيكم بالموسيقى أو الأغاني عن الأغاني خلينا نحكي المولدة بالذكاء الاصطناعي. أنتم مع هذه الظاهرة أم لا؟ وبرأيكم الفنانين الموجودين حاليا كيف رح يأثر هذا الشيء عليهم؟ على الواتساب 0233-7-61-15-28-82 عم نتلقى المشاركات.

0: مستمرون معكم في كافي شعب إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحياتنا كمان لكل يلي بدأوا يبعثونا رسائل على الواتساب وعلى البث المباشر على اليوتيوب كمان يا سلوى. لكن هلأ بدنا نسمع أبراجنا. يا حظنا شو راح يكون.
1: أوكي هيدا نشوف.
0: يلا مع العالم الفلكي
1: بالعين. أنت شو برجك؟
0: الجدي.
1: أوكي
0: الحوت.
1: أنا حوت.
0: شفتي إني شاطر. بس بدك تنطري لآخر الأبراج.
1: إيه هلأ يعني. ننطر بنشوف.
0: يلا بننطر مواريد الحوت ينطروا لآخر شيء. خلونا نسمع الأبراج. العالم الفلكي إبراهيم حزبون حوره سليم حميتوش.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور. أهلا وسهلا بك يا سليم.
3: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر. أين وصل القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
4: نعم القمر موجود بعده في برج الدلو مثل مبارح ولآخر يوم لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الحوت. لكن اليوم الظاهر أنه طالع إجازة مش عامل ولا أي زاوية مع الكواكب الأخرى. لكن المشكلة هي مش هون، يعني لما ما يكون في زوايا نيوترل له إيجابي وله سلبي. لكن المشكلة بخلو المسار الطويل جدا اللي ابتدى أوريدي من مبارح ومستمر معنا لغاية بكرة بالفجر. بمعنى آخر هذا اليوم على يعني بأكمله لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. إذن بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
3: نعم. وإذن كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج؟ البداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
4: نعم الحمل عنده نشاط اجتماعي مثل امبارح، ولكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. اذا في صديق وعده ينفذ له مطلب في هذا اليوم على الاغلب مش راح يطلع في ايده. كمان ممكن جدا انه في دعوه موجهه لهم من قبل في اخر لحظه تلغى. هلا بالنسبه للحمل مليان طاقه مليان نشاط من الشمس الموجوده بالجوزاء، ولكن احلى ما عنده الحقيقه انه افكاره مقبوله عند افراد العائله وبالتالي بيميلوا للتعاون.
3: برج الثور البارحة كانت لديه فرصة جيدة في مجال العمل أستاذ إبراهيم، ماذا عن اليوم؟
4: إذا أضاعها فمعناه اليوم خلص مش راح يستفيد منها، لأنه خلو المسار ما بيعطيه. إذا موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب لأنه ما راح يطلع بنتيجة. وأهم من هذا اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بتكون خطوة خاطئة إذا عمل هذا التغيير في هذا اليوم. بيتم عند الثور أحلى ما هو موجود، أجواء رومانسية حلوة، أفكارهم مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، وفترة ممتازة جدا لآخر الشهر لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة والامتحانات.
3: برج الجوزاء.
4: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يكونوا صحيين اليوم تماما في عمليات الاستيراد والتصدير، يتفحصوا كل صغيرة وكبيرة. كمان اللي بيتابع قضية قضائية بتتعطل أو ما بتعطي النتيجة المطلوبة، أحلى ما عند الجوزاء بتم فرص مالية في الأسابيع المقبلة.
3: برج السرطان.
4: السرطان في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم في نفس الوقت ممنوع يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال أو يدخلوا بشراكة مالية جديدة. إذا في شراكة مالية قائمة أو عندهم برنامج ادخار أو بوليس التأمين هذا اليوم مناسب يراجعوها يتأكدوا منها حتى ما يكون فيها غش من وراء الكواليس. بالنسبة للسرطان ضروري أنه ينتبه لصحته أكثر خلال هذا اليوم.
3: برج الأسد كان اهتمامه منصبا على الشراكة مع الطرف الآخر البارحة، ماذا عن اليوم؟
4: صحيح ما زال الأمر كذلك، ولكن شتان بين الثرى والثريا. امبارح كان في إمكانية لإدخال التغييرات المطلوبة مثلا أو توقيع عقود تجارية، لكن اليوم لا، ممنوع توقيع أي عقد تجاري، ممنوع إتمام طلبة أو خطبة أو زواج. هذا إضافة إنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. الأسد أحلى ما عنده مليان طاقة ومليان نشاط.
3: برج العذراء.
4: العذراء رح يتراكم العمل قدامه مثل مبارح، بس اليوم ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدريش ايه كامله. بالنسبة للعذراء بتم أجواءه الرومانسية حلوة، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
3: الميزان؟
4: الميزان عنده رغبة شديدة مثل مبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة من جهة. من جهة تانية عندنا خلو مسار، يعني بمعنى آخر مواليد الميزان ما يعطوا كلمة لأحبائهم خاصة أولادهم، يخلوا الأمور مثل ما هي. ممكن إنه يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، وممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بينجاز لواحد من أولادهم. بتم عند الميزان بهاي الفترة فرص حلوة في مجال العمل.
3: العقرب كان مهتما بالأمور البيتية والعائلية والعقارية البارحة، ماذا عن اليوم؟
4: ما زال كذلك، ولكن اليوم هو مقيد أكثر من بارح. يعني اللي ما كان عنده فرصة يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، طبعا ما يقوم بهاي الخطوات اليوم أبدا، ما بتعطي النتيجة المطلوبة. لكن للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة. بتم عند العقرب أجواء رومانسية دافية، ومنلاحظ أنه الأكاديميون منهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
3: نعم. برج القوس؟
4: القوس نشط في الحركات، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. هلا اللي بيسوق السيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. حاولوا مواليد برج القوس يركزوا أكثر في حياتهم اليومية، خاصة التجار المحليون في عملية البيع ينتبهوا من الأوراق المالية المغشوشة. وإذا طلاب الابتدائي والثانوي عندهم امتحانات مثلا، تركيز لآخر حد حتى يطلعوا بالنتيجة المطلوبة. بالنسبة إلى مواليد برج القوس، أحلى ما عندهم بهذه الفترة فرص مالية تأتي من شراكة أو تعويض أو قرض.
3: الجدي؟
4: الجدي الناحية المالية هي اللي عم تشغل فيهم من مبارح، فرغم أنه في خلو مسار، في فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم ممنوع اليوم شراء أي حاجة ثمينة بيدفعوا ثمنها أكثر من اللازم، أو ممكن يكون فيها عطب في وقت لاحق. بالنسبة للجدي يخففوا من النفقات قدر المستطاع. كمان بنلاحظ من ناحية إيجابية هون إنه أجواءهم الرومانسية حلوة، أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. بس أهم نصيحة للجدي، ديروا بالهم على صحتهم.
3: الدلو؟
4: الدلو مليان طاقة، مليان نشاط، لكن في نفس الوقت مقيد، بمعنى إنه بيقدرش بادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد. إذا مواصل عمل ابتدى فيه من قبل، بيلاحظ إنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، لكن مع الأسف الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. الحقيقة بالنسبة للدلو، الشيء البارز الإيجابي إنه أفكاره مقبولة عند زملاء العمل بتعاونوا معه، وديروا بالهم على وزنهم حتى ما يرتفع.
3: آخر برج وهو برج الحوت.
4: الحوت نمبارح واليوم كمان تعبان، الأمور ماشية على عكس ما يرغب. بنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، واخلد إلى الراحة، ما تعصب أثناء تصريف أمورك. تغيير إيجابي جاي من بكرة. اليوم ممكن يستفيد في يمارس نشاطات فنية وأدبية، أفكاره مقبولة عند الأحباء اللي بيميلوا للتعاون معه.
3: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. لدينا رسالة من تونس، وهي من الأخت أمال من مواليد 24 أوت 1991، على الساعة 12:10 صباحا، تسأل عن توزيعة الكواكب في خريطتها، وما هي الكواكب التي كانت في تراجع عند الولادة، وماذا يعني ذلك يا أستاذ إبراهيم؟
4: نعم، بنقول للأخت تمال، أنت البرج تبعك العذراء والطالع السرطان. الكواكب كانت موزعة في ساعة الولادة على النحو التالي: الشمس والمريخ في العذراء، القمر وزحل في الدلو، عطارد وزهرة والمشتري في الأسد، أورانوس ونبتون في الجدي، وبلوتو في العقرب. الكواكب اللي كانت تتراجع الزهرة، زحل، أورانوس ونبتون. تراجع الزهرة بيعني إنها بتكون معرضة في حياتها لمطبات عاطفية أكثر من شخص اعتيادي. زحل في تراجع ممتاز، هذا معناه بتفضل إنها تتبع طرق مدروسة ومجربة لبلوغ الهدف الذي تسعى إليه بعيدا عن المغامرات الطائشة. أورانوس في تراجع، لا هذا سلبي، هذا بيعني أنه بتضل تفكر بالماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، ضروري أنها تأخذ العبرة فقط من الماضي وتنظر إلى المستقبل. أخيرا نبتون في التراجع ممتاز، بتكون على وعي من قدرة الحدس الكبيرة لديها وبتعرف كيف تستغلها.
3: نعم، إذن أستاذ إبراهيم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
4: المرة رحنا على جامايكا، في عنا عازف بيانو جاز اسمه مونتي أليكساندر.
3: نعم، مونتي أليكساندر الذي أطفأ اليوم شمعته 82، والذي يعني لديه إصدارات كثيرة تجاوزت 75 ألبوم. بالمناسبة فقط، سيحيي في باريس في شهر أكتوبر من هذه السنة حفلا أيضا. أستاذ إبراهيم، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
4: وشكرا لك على التفاصيل التي أوردتها قبل قليل، لأن لم يكن لي علم بها، أما مفيدة جدا للي معني بموسيقى الجاز، وهي رائعة جدا. نعم. هذه الموسيقى. إلى اللقاء.
3: شكرا لك أستاذ إبراهيم، إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: اليوم 6 من حزيران يونيو 2026، 6/6/2026، 3 ستات اليوم بالتاريخ. يا سلوى ممكن ما منيحة.
2: لا، في 26 زمتنا، بس لو 6/6/6 مش حلو،
1: ما حنعيش لهذاك الوقت. 6/6/6 أهم الأحداث يلي صارت بمثل هالتاريخ. شو يا سلوى؟
2: في 6 يونيو 1944 أنزلت قوات الحلفاء ما يقارب 160 ألف جندي على امتداد 50 ميلا من الساحل الفرنسي المحصن تحصينا شديدا لمحاربة ألمانيا النازية على شواطئ نورماندي بفرنسا، وقد دعمت أكثر من 5000 سفينة و13 ألف طائرة عملية إنزال النورماندي. وبحلول نهاية ذلك اليوم تمكن الحلفاء من ترسيخ وجودهم في أوروبا.
1: أيضا بمثل هالتاريخ بالعام 2006 رح نروح.
2: إيه، بال 2006 وردت أنباء من كندا بتفيد إنه المحققين بيعتقدوا إنه 17 إرهابي خططوا لتفجير مبنى البرلمان بأوتاوا، وأن أحدهم خطط لقطع رأس رئيس الوزراء ستيفن هاربر. يدلي
1: منيح ما يعني مسكون،
2: ما زبطت
1: معهم. أيضا مواليد اليوم في عالم الموسيقى، وموضوعنا اليوم عم نحكي عن الموسيقى كمان. بكافي شو يعني عم نحكي عن الموسيقى الأصيلة هلأ بمواليد اليوم.
2: إن شاء الله تضل أصيلة، وما يعني أنا برأيي هيدا الـ AI بدنا نخلص منه. عكر حال
1: أعداء الـ AI.
2: ملحن وقائد الأوركسترا الألماني فاغنر، سيغفريد فاغنر، هو ابن ريتشارد فاغنر، كان ملحن للأوبرا ومدير فني لمهرجان بايرويت من 1908 ل 1930. فاغنر كلنا بنعرفه باسم فاغنر. كمان موسيقى كتير مهم اسمه ستيف فاي، موسيقى أمريكاني، عازف جيتار وكاتب أغاني ومنتج أمريكي، حائز على جائزة جرامي 3 مرات ومرشح لها 15 مرة. تخيل
1: شوفي الإبداع واللوين يعني.
2: وفاي فنان عظيم، بدأ مسيرته الموسيقية عام 1978 في سن 18 ككاتب نوتات موسيقية للموسيقي فرانك زابا، وعزف في فرقة زابا من 1980 إلى 83، ثم انطلق في مسيرته الفردية وأصدر 11 ألبوماً منفرداً حتى الآن، وسجل وجال مع فرق كثيرة مثل ديفيد لي روث، وايت سنيك، أوزي أوزبورن، ماري جي بلايج، وأليس كوبر.
1: حلو كتير. أيضا بالعالم العربي اليوم فوديل، المغني الفرنسي المصول الجزائرية فوديل المعروف، ولد عام 1978 في مولان، مدينة مولان هون بفرنسا، وطبعا عرف خلال التسعينات بلقب أمير الراي بفضل نجاحه بالمزج بين موسيقى الراي الجزائرية والإيقاعات الغربية الحديثة. بدأ الغناء بسن مبكرة وحقق شهرة واسعة بعد ألبومه الأول بعنوان بايدا، ثم ازداد نجاحه بعد الحفل الشهير أندو ترواس ولي. يعني وقت هذا الحفل اللي أخذ ضجة بكل العالم العربي، كان معه رشيد طه والشاب خالد، وهو من يلي ساهموا بنشر موسيقى الراي عالميا.
2: مزبوط، من أحلى الموسيقى العالمية، وخاصة أنه من العالم العربي طلعت، يعني شغلة بيفتخر فيها الواحد،
1: وصارت عالمية.
2: وصارت
1: يعني
2: عالمية طبعا. بدي أقول أنه دييغو فيلاسكيز الفنان الإسبانيولي كمان خلق اليوم، فنان عظيم من العصر الذهبي الإسباني.
1: حلو كتير. هاي بعض الفنانين يلي ولدوا مثل هاليوم. فوديل كان عنده حفل بمارسيليا من أيام قليلة أيضا بعد غياب عن الحفلات وعن مارسيليا، ونسمع له أغنية لفوديل.

0: سمعنا فوديل ومن فوديل وأحداث حدثت في مثل هذا اليوم إلى الرياضة. يا سلوى مع زميل وديع فيعاني، صباح الخير.
1: صباح الخير. نهائي الرجال كما نهائي السيدات في بطولة رولان غاروس للتنس مفاجئ وغير متوقع، سيتواجه فيه غدا الأحد ألكسندر زفيريف وفلافيو كوبولي الألماني بعد تغلبه على التشيكي ياكوب منسيك، والإيطالي بفعل انسحاب مواطنيه ماتيو أرنالدي. وكان من المفترض أن يتواجه الإيطاليان كوبولي وأرنالدي، غير أن الثاني ودقائق قبل انطلاق المباراة أبلغ أنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابته بفيروس منعه كما أكد من تناول الطعام في الساعات الأخيرة. كوبولي البالغ 24 والمصنف عاشرا في الدورة سيخوض نهائي رولان غاروس، هو الذي سبق أن حقق 3 ألقاب في مسيرته، ويحلم الإيطاليون بأن يكون خليفة أدريانو باناتا آخر إيطالي توج في رولان غاروس، وكان ذلك قبل 50 عاما تحديدا. كوبولي سيواجه بالتالي الألماني ألكسندر زفيريف 3 عالميا والمصنف 2 في البطولة بفعل عدم مشاركة حامل اللقب كارلوس ألكراس. وبعد خسارة يانيك سينر 1 عالميا أصبح المرشح الأول على اللقب، هو الذي وإن حاز على 24 لقبا خلال مسيرته منذ 10 أعوام حتى الآن لم يسبق له أن توج بلقب من ألقاب الجراند سلام، وكان هزم في النهائي 3 مرات في الولايات المتحدة عام 2020 في رولان غاروس قبل 2 وفي أستراليا العام الماضي. أمس في نصف النهائي تغلب على تشيكي ياكوب منسيك 4 مجموعات 7-5-6-2-3-6-6-3. وقبل الرجال غدا تقام اليوم المباراة النهائية لدى السيدات بين الروسية ميرا أندرييفا والبولندية مايا جفالينسكا. أندرييفا البالغة 19 من عمرها تعتبر المرشحة الأقوى، هي التي تتألق على الملاعب منذ بدايتها قبل 4 أعوام ولم تكن سوى في 15 من عمرها. مسيرة البولندية مختلفة تماما، اللاعبة البالغة 24 عانت كثيرا في سنواتها الأولى وكادت أن تعتزل الرياضة، وفي رولان غاروس اضطرت على خوض التصفيات في أدوارها 3 قبل أن تبرز خلال البطولة وتفوز في 6 مباريات إضافية. عند انطلاق رولان غاروس كانت تحتل المرتبة 114، وإذا توجت اليوم باللقب ستتقدم 100 مرتبة لتصبح 14 في ترتيب اللاعبات المحترفات. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيمنح الأندية التي تتيح للاعبيها الدوليين المشاركة في المونديال مبلغا أدنى قدره $5,000 عن كل لاعب وعن كل يوم. وأوضح الاتحاد أن هذا الحد الأدنى سيضاف إليه مبلغ آخر يحتسب وفقا لإدراج اللاعب في ورقة المباراة ومدة مشاركته، على أن يتم الإعلان عن القيمة النهائية للتعويضات بعد انتهاء البطولة. وكان الاتحاد الدولي قد أعلن الصيف الماضي زيادة بنسبة 70% في إجمالي المبالغ المخصصة للأندية مقارنة بالمونديال السابق قبل 4 أعوام في قطر، وسيتم تخصيص $100 مليون للمرة الأولى لتعويض الأندية عن فترة التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أما النهائيات فستستحوذ على $250 مليون إضافية. وحصل لاعبو المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال، وفق ما أكده أمس السفير الأمريكي في تركيا توم باراك في رسالة عبر منصة إكس. ومن المقرر أن يغادر المنتخب الإيراني اليوم تركيا إلى إسبانيا قبل التوجه إلى مقر إقامته في المكسيك، علما أنه سيخوض مبارياته 3 في الدور الأول في الولايات المتحدة. وأكد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج أنه أجريت أول من أمس الخميس محادثات مع الاتحاد الدولي بشأن التأشيرات الأمريكية، وطلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأمريكية في أنقرة. ولامين يامال أفضل لاعب في الليغا الإسبانية، والجناح الدولي الإسباني البالغ 18 من عمره حاز على جائزة أفضل لاعب للموسم بعدما ساهم في تتويج فريقه برشلونة باللقب، وسجل بالمناسبة 16 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال الموسم. وإليكم الآن أبرز المباريات الدولية المقامة استعدادا للمونديال. منتخب البرازيل سيواجه مصر، والأرجنتين ضد هندوراس، المنتخب البلجيكي يواجه تونس، البرتغال ضد تشيلي، ألمانيا ضد الولايات المتحدة، وإنجلترا ضد نيوزيلندا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لقاء الصباح.
1: لقاءنا اليوم في هذا الصباح مع الدكتورة فوزية ضيف الله، هي أستاذة فلسفة الفن والجمال في جامعة تونس المنار، والحديث في عدة محاور من ندوة عن خطاب الكراهية في باريس إلى إصدار جديد لها بعنوان قراءات تشكيلية. صباح الخير يا دكتورة فوزية.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا.
2: صباح الفل، أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة الكريمة
1: وشكرا لوجودك معنا. ورح نبدأ من الندوة في باريس هنا في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، وعن خطاب الكراهية وقديش مهم التوقيت أيضا في هذه الظروف الموجودة حاليا.
2: شكرا. الندوة هي في إطار المؤتمر الخامس لتنسيقية الدراسات والأبحاث الإبراخيلية بباريس المسماة السراب، وسينتظم هذا المؤتمر الخامس تحت عنوان مجتمع المحادثة ضد خطاب الكراهية بمقر جمعية النهضة الفرنسية بالدائرة الخامسة لباريس على امتداد يومين، الثامن والتاسع من هذا الشهر، ونشارك فيه باعتبارنا رئيسة جمعية إبراخيليا لتونس، وكذلك بصفتي عضو المجلس العلمي للسراب أي التنسيقية الدولية للأبحاث الإبراخيلية التي يترأسها الدكتور الأستاذ المتميز منصور أمهني.
1: طيب، بهاي الندوة وعن المحاور اللي راح تكون موجودة، هل راح تعالج منطقة جغرافية معينة، بلد معين، أم بشكل عام راح تكون؟
2: طبعا المؤتمر سيتناول خطاب الكراهية من جوانب عديدة، كيف يمكن مواجهة خطاب الكراهية الافتراضي في الرقميات، وكذلك في الواقع الحروب، واقع الصراعات، النزاعات الاجتماعية والاقتصادية والأنثروبولوجية، وهذا التناحر المتواصل للمجتمعات بشتى أطيافها السياسية والاجتماعية والعرقية، وهذا في إطار طبعا البحث دائما عن سبل آخر لفهم معنى الإنسانية وعودة إلى معاني الإنسانية الأصلية القائمة على الحوار، القائمة على السلم الدائم، وأيضا مساهمة منا في إيجاد طرق أخرى للمحادثة، هي المحادثة التي تكون عادلة، تعطي لكل ذي حق حقه، وترسي قواعد جديدة للحوار، قواعد جديدة للتواصل، وقواعد جديدة لربما التقليل والتضليل من هيمنة الطرف على آخر.
1: نعم.
2: هذا
1: طيب
2: هو يعني.
1: طيب دكتورة فوزية، يعني تحدثت عن خطاب الكراهية بالعالم الافتراضي، هل هو انعكاس للعالم الواقعي، أم خطاب الكراهية بالواقع هو انعكاس لما نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ من هو الانعكاس للآخر؟
2: أتصور أن هذا خطاب الكراهية في العالم الافتراضي هو انعكاس لذلك القمع الموجود في العالم الواقعي، يعني نسبة الكراهية هي واقعيا موجودة، ولكن التعبير عنها ربما يكون أكثر عنف وأكثر طلاقة على مستوى العالم الافتراضي لغياب الرقابة أحيانا، وهنا يعني من منطلق تشديد الرقابات الافتراضية يمكن أن نحصر ويمكن أن نحد من هذه التنحورات الافتراضية، لأن الرمز صار أقوى، لأن خطاب الميمز الافتراضي صار أقوى وأشنع وأفضع، وبالتالي فإن السير نحو الكراهية والتعبير عنها افتراضيا صار مطية سهلة متاحة للجميع، ما يصعب على القيام به في الواقع ويشحن بخطاب كراهية مبطن يصبح أوضح وأفضح وأكثر انطلاقة وراء صفحات غير معروفة الهوية، والتواصل يكون بشكل أنه هذه الخطابات يسهل انتشارها في الثانية الواحدة، وبالتالي انتشارها هذا يخول لصاحب هذا الخطاب أن يكون بارزا وأن يشعل نيران الحرب ونيران الكراهية.
3: طيب دكتورة،
2: مع الإنسان.
3: أكيد دكتورة. نعم. عندي لك سؤال. أنا بما أنه حضرتك عم تحكي عن الفن والأشياء الحلوة والجمال، فيكون في خطاب كراهية ضد البشاعة مثلا؟ فيكون في خطاب كراهية ضد الشر؟ هيدا الشيء مسموح ولا لا؟
2: في خطاب كراهية ضد الشر، ما معنى ذلك؟
1: لم أن نكره الشر
3: يعني أن نكره الشر، أن نكره البشاعة في الفن.
2: طبعاً الفنون، الفنون اللي هي تحدثت عن القبح بالمستوى جمالي، تحدثت الجماليات عن القبح لأجل فضحه وتجاوزه، وخطاب الفن هو حتى لو تحدث عن القبح سيظل جميلاً لأنه يمرر الرسالة النبيلة وسط فضحه لأشكال الكراهية. هو الغاية في نهاية الأمر هي نشر الحب والسلام والإخاء والتواصل والعدل، حتى لو كان الصور هي صور صادمة ولكنها لها رسالة نبيلة، هي رسالة السلم الدائم لأجل كل الشعوب.
1: نعم. طيب

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناز،
1: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوماً على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم، والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع، وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم، نستهل نشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
2: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء السابع ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما هي منطقة تقع شمال البريطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن. إسرائيلي وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين، وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
1: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم.

0: إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
1: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله السافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان ديقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
0: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقه عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا بيكم في برنامج هوا الأيام. تحية لمازن خليل في غرفة الهندسة الصوتية ولإيجو، وتحية أيضا لسارة أوجي وكل الناس اللي بتسمعنا واللي بيسمعونا عبر انترنت. النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة مبادرة إيجابية فنية ولقاء مع نادين طويل، وهي أطلقت ورشات عمل حول السيراميك هنا في باريس في الدائرة السابعة، وأطلقت كمان العصفور الأزرق الوازو بلو، هتكلمنا عن شغفها. وبعد كده هنروح لفقرة بيزنس زي كل يوم ثلاث مع البيزنس كوتش نيفين السيسي، وهنتكلم عن المجازفة وتأثيرها على بيزنس ناجح وعن التوقيت كمان. كل ده في هوا الأيام، وأكتر زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: نادين طويل جابت لنا شمس لبنان هنا في فرنسا، شمس بيروت لباريس من خلال الشغف والهواية والفن، فن السيراميك. النهاردة أنت من خلال الوازو بلو، وهي يعني خلينا نقول الورشة الكبيرة اللي أطلقتيها هنا في باريس، العصفور الأزرق، من خلاله بتعلمي الناس السيراميك، بتجمعي الناس حول الفن ده. أهلا بيكي مجددا في هوا الأيام. الفن ده متهيألي ورثتي من والدتك اللي هي فنانة سناء. سناء هي طول حياتها إيديها في زخف في طين، بتعمل يعني تحف فنية جميلة جدا. وإنتي بعد كده في حياتك إما بدأ يكون عندك أولاد هنا، بدأتي ترجع يعني تعيش الأجواء دي. كلمينا شوية عن السيراميك. ليه السيراميك؟ يعني كان ممكن يكون أي فن تاني بس تحديدا السيراميك.
1: أول شيء لما كنت صغيرة وكان في حرب، أول ما بلشت الحرب بيروت، جينا عدنا ببريز لأنه مامي كان أهلي كانوا شارين بيت صغير، وجينا والحرب قايمة ببيروت وقاعدة أمنا. جينا قامت مامي صارت تروح تعمل سيراميك، ونحنا نرجع من المدرسة عمرنا 10 و8، وهي تروح تتعلم سيراميك، وصار عنا فرن ببيروت، وصار عنا تور ببيروت، وصرنا نعمل معها بالبيت ونحنا وصغار نعمل سيراميك. لما بتكبر مع اشياء هيك بتصيري بتصيري بتحبي هدول الاشياء، وبتصيري تحبي تمرقيهم لاولادك. بقى اول ما خلقوا اولادي رجعت على السيراميك.
0: عملتي قبل ما الاولاد
1: عملت سنين، لانه بي كان بدي يكون حكيمة سنين. بقى خلصت بروتيزيس دونتير ودغري رجعت على بيروت.
0: مش كتير بعيد من السيراميك.
1: ما كتير بعيد، في اشياء بيشبهوا بعضهم بس ما اشتغلت فيها ابدا. علمت بمدرسه بوتري للاولاد، سيراميك للاولاد ببيروت، وخلق اولادي، وصرت اعمل هدايا للكادو دو نيسانس، بيبي فيفرز، بيبي سوفينيرز بالفخار. هيدا كان دغري بلشته 20 سنة ببيروت، عملت هدايا بالفخار لل يلي بيعطون الناس لما بيجي واحد بيهني حدا بولادته.
0: إن كان عند الوالدة سنة أو عندك، أنا حسيت إنه الخزف، السيراميك، الفخار، الشغل ده كأني بيصالحكم مع اللي بيصير في العالم، مع قسوة الأخبار، قسوة الهجرة يمكن، كأن فعلا الفن ده بيطبطب عليكم، وعشان كده حبيتوا كمان تعلموا الآخرين. احكي لي هل ده صحيح إحساسي؟
1: مظبوط، لأنه لما واحد بيشتغل بإيديه بينبسط وبينسى كل شيء، وما بعود يفكر بقصص ما بتضايقه، وبعدين بيخترع أشياء وبينسى حاله وبينسى كل الدنيا. نحنا مامي كانت أمي بترسم، بتعمل بانتير سير سوا، كله هدول اللي تعلمته وقتها كانت تجي تقعد هون من وراء الحروب، تجي تروح تعمل ستاج، ونحن تعلمنا إياه، وصرنا كلنا منحب نرسم، نعمل قصص بإيدينا، كل شيء
0: بيريح. تربيتوا مع الفن، الفن كان في حياتكم اليومية، كان في الحرب، غادرتوا طبعا لبنان، ولكن هي كانت بتيجي فرنسا مش بت يعني ناسية نفسها في الشوبينج، زي في ناس كتير كده بيضيعوا بقصة الاستهلاك علشان ينسوا. انتوا لأ، هي اختارت الفن وقدرت كمان تتقاسم الفن ده مع أولادها. انتي يا نادين النهاردة في فرنسا، اما رجعتي فرنسا مع أولادك قررتي، وكأنك قررتي تعيشي نفس المجازفة اللي قامت بيها والدتك. رجعتي رغم انك بتعرفي تعملي سيراميك، تدخلي تدرسي من أول وجديد. في 2020 دخلتي لاتيسي، وهي ارت يعني مدرسة الفن والتقنيات الخاصة بالسيراميك، وهنا كمان غصتي في العالم ده، ويمكن كان عندك نظرة شاملة أكتر ونظرة عصرية قوي للسيراميك. احكي لي ليه كان مهم بالنسبة لك انك ترجعي تدرسي تاني؟ طبيبة أسنان دخلت عالم السيراميك لأن تربت في العالم ده، لا حبت تدرس تاني الفن.
1: لأنه لما أول شيء أمي كمان وقت كنا ببيروت كانت تعمل كولوني دو فاكونس، كان تاخذ اولاد من بيروت على ساوث اوف فرانس نعمل كولوني 10 سنين من 80 لل 90 كانوا احلى ايام حياتي. انا عملت ذات الشيء كولونيات،
0: كانت فتحة مدرسه سناء مش معقوله يعني.
1: كولونيات ببيروت من 2009 ل 2019 لوقت الكوفيد، كمان كانوا يجوا الاولاد يناموا عنا بالباترون، ويجي 18 ولد بالجمعه، وكانوا احلى كمان كولونيات بنعملهم، وحطت لهم ويل فخار، طور فخار بالجنينة ليعملوا فخار ويعملوا غير قصص كنين. بعدين صار في الانفجار تبع البور، جيت على باريس أنا وبنتي ولادي الصبيين برا، جيت على باريس قلت إذا بدي أفتح شي بباريس لازم يكون عندي عندي
0: جدول معين، طريقة معينة،
1: دبلومات، ما فيني أفتح محل وما أكون أعرف علم، كون معلمة كذابة، لازم أفتح محل كون أنا معلمة أخد شهادة
0: على أساس أسس.
1: وبعدين يعني لما جيت بال 2020 ومضايقة إنه راجعة أقعد هون وأنا بحب بيروت وبحب العيش ببيروت، قلت أعملي مدرسة بتنبسطي كل السنة، بنتي صغيرة تروح على المدرسة وأنا روح على مدرستي على بكرة الفخار. كان أحل حلوة كتير، كانت رجعت على صغر الجامعات وهي
0: أصلاً أنت مش هتكبري أبداً نادين يعني.
1: وفتحت هيدا المحل يلي لقيته بالغلط بالحي اللي أنا عايشة فيه، وحظ كبير
0: في
1: يعني
0: الحمد
1: لله، الحمد لله حظ كبير إني لقي محل
0: دائرة شيك، بس
1: دائرة شيك وتحت البيت إنه قريبة لشغلة وعملت شوي بهيدا الأتوليه جو مش مثل جو أتوليهات باريس الفرنسوية. أنا كتير بحب الفرنسوية وأنا فرنسوية كمان، بس هيدا الأتوليه فيه كل مرة ضيافة لبنانية، فيه معمولة، فيه مرقوقة بزعتر، فيه شي يكلو، بقى في عندهم
0: دفء لبناني كده،
1: في شيء غير
0: مثل بيقولك جايين
1: يعني بعد بعد لازم أعمل ليمونادة وعصير وبيصيروا بيدلون عندي كل الوقت لأنه بيحبوا بيحبوا
0: هالجو الأجواء طبعا. دخلت الشمس في المشغل بتاعك، في الأتولية بتاعك، في الورشة بتاعك.
1: لحتى أنا كمان أدلني مفرفحة لأنه هالأيام ما حدا مفرفح،
0: رايحين رايحين يعني. من شوية عالية قالت أنا بحب أشتغل بإيديا مازن، قال إحنا كمان جايين، يلا خلاص واضح إنه أسرة مونتي كارلو الدولية هتيجي تاخد أبونمو عندك نادين. شغل الإيد وشغل الفخار اللي بيميزه عن الفنون الأخرى،
1: هيدي الأرض والتراب والعجينة هيك يلي يلي منها بتطلع فيها بتلاقي بلوك صغير وبتعملي منه شيء، بتعملي منه شيء لتستعملي لتاكلي فيه، لتحطي لتزيني فيه، يعني من هيك من ماشي تعملي شيء حلو. البانتور حلو كمان، بس هلا كل الفنون حلوة.
0: انت جمعتي البانتور والسيراميك، لانك انت في الوان في الفخار اللي انت بتشتغليه، زي ما بتقولي بتاخدي من التراب من الارض وبتعملي بتصنعي اشياء موجوده في الحياه يعني ممكن تستخدميها كل يوم، وهنا كمان بتلونيه
1: اكيد
0: يعني في رسومات
1: بتلونيه وبتحطيه بالفرن، ولما بتفتحي الفرن احلى سربرايز فيك، أحلى مفاجأة لقلك. كل يومين ثلاثة بحط فرن، كل فرن بده ثلاثة أيام.
0: أوف.
1: كل ما مثلاً
0: ثلاثة أيام
1: لأنه بيطلع للألف ومئتين للألف والألف ومئتين، وبعدين بيصير ينزل حتى يخف التمبرتشر تبعيته وتقدر تفتحي. بقى كل ما بدي أفتح فرن كأنك عم تفتحي مغارة
0: علي بابا.
1: علي بابا
0: حبيت. الله الله. بتستقبلي ناس مختلفة جدا في الورش بتاعتك، أطفال كبار، شركات حابة تنمي روح خلينا نقول يعني تيم بيلدينج من خلال الشغل ده، يعني بتنمي العلاقة التواصل ما بين الناس اللي في الفريق. بتستقبلي نساء، بتستقبلي يعني ناس كتير كتير مختلفة. ليه حبيتي تفتحي الورشة لكل الاختلاف ده؟ لأنك تشتغلي مع الشركات والأولاد والعائلات.
1: أول شيء بشتغل مع كل واحد منهم
0: بطريقة
1: لحالة. مع الشركات لما بيحكوني بيقولولي نحن 12 و15 وبدنا نعمل كلنا سوا لحتى الناس اللي بيشتغلوا سوا يتقربوا لبعضهم، بعمله بس لحالهم وبسكر المحل بس لهم. الأولاد تركت لهم نهار الأربعة بعد الظهر لأنه فرصهم، وكل بقية الجمعة مش كلها. هديك السنة كنت أشتغل كل الوقت، تعبت وما عدت شوف شيء ببريز وما عدت أقدر أظهر ولا شيء، لأنه كان أول سنة كمان.
0: لأنه وراكي شغل تاني، أنت لازم تكتشفي باريس من جديد.
1: أنا بحب شوف بريز وروح كزدر وإنسبيريشن وأطلع وبحب. بقى السنة قلت من التنين للخميس، من التنين ساعة 10 للخميس للعشية ساعة 6 بيجوا لعندي ناس بالحي، ناس كبار بالعمر بحبوا يتسلوا، بيجي لعندي ناس
0: الجيران يعني
1: كل يلي حوالي، وصاروا هن اصحاب مع بعضهم وبحسوا حالهم جايين كل واحد على الاتوليه تبعه. يعني
0: اوقات اذا عندي شيء بس تديهم باسبورتات توزع باسبورتات اللبنانيه
1: على المحل.
0: لا بس اصبحت روح لبنانيه خالص يعني دفء الشرقي.
1: وبيجوا كمان لما بدهم، مش انه لا من العشرة لاتناعش لا جي عمالنا نجي من الوحدة للتلاتة أهلا وسهلا، من الوحدة للتلاتة أنا هونيك، من العشرة للستة تجوا لما بدكم.
0: حلو،
1: ستة بدي أرجع على البيت.
0: ستة خلاص شكرا، كل واحد يرجع بيته. يوم التلات بقى
1: تلات
0: يوم، لا أصل يوم الاثنين قلتي الجيران، هل كل يوم
1: كل يوم تنين تلاتة أربعة خميس، تنين تلاتة خميس كل الجيران والناس يلي بيجوا كل جمعة، لأنه في ناس بيجوا كل جمعة لحتى يصيروا أحسن وأحسن. بيجوا تنين الأربعة بيجي منهم على بكرة، بس الأولاد أهم شيء بعد الظهر،
0: بعد الظهر يوم الأربعة.
1: والخميس كمان بفتح بالليل للساعة 9 لأنه في ناس تشتغل.
0: ايوه
1: وما فيها تجي بالنهار، تركت له نهار الخميس بالليل.
0: حبيت. وبتعملي ايه بقى يا نادين يوم الجمعه والسبت والاحد؟
1: او بشتغل شغلي لحالي اذا عندي اشياء،
0: لان في بوتيك كمان،
1: في بوتيك بالمحل بقى بشتغل شغلي لحالي، او بروح بعمل سبار، او بروح بشوف اكسبوزيشنات، او بطبخ شوي لجوزي اللي ما بقى عم طعمي من وقت حرام. ما فتحت المحل.
0: بصي انت بتعملي له اطباق جميله ملونه، فبعد كده يعني اطباق وكمان اكل، فهو يطبخ ويعبي الاطباق الجميله اللي
1: يعني انا اقول لك حقيقه، من وقت ما بنتي سافرت على كندا هالسنه لانه لاول سنه دراستها بطلت اطبخ بالبيت. بقى الجمعه بقول اوقات معلي شوربه عدس او شيء
0: معلش تعوضي تعوضي عشان ما يزعلش منك. مازن لاحظ انه خاتم اللي انت لابسه جميل جدا، فبيسالني هل هو سيراميك، وطلع بالفعل سيراميك.
1: مزبوط يا مازن،
0: شفتي مازن مزبوط. فنان.
1: هلا جعبالي بعد لونه من هون حط له ذهب، ارجع حطه بالفرن.
0: لازم كل ما تلونيه تحطي كمان في الفرن، او يعني في كذا أكيد.
1: في كذا لما اول شيء بتعمليه بتحطيه بالفرن للألف، بعدين بتلونيه بتحطيه بالفرن للألف ومئتين، بعدين اذا بدك تحطي عليه ديكور ذهب هاي 800، بس كمان تالت فرن بيكون
0: يعني برضو في
1: يعني
0: مراحل.
1: كهرباء
0: كهرباء
1: نصرف.
0: خلي بالك الأيام اللي احنا داخلين فيها تبقى أيام صعبة قوي، كل حاجة هتغلى.
1: بس مهدوم مازن نلاحظ
0: شفتي ما فنان. هل انت بتعملي مجوهرات يعني كمان بتعملي
1: بعمل خواتي لما بيكونش عبالي أعمل
0: كل حاجة حسب بالك،
1: حسب شو جاي. هالايام عم بعمل كادرات كتير حلوين، ولو عارفه اني طالعه على الهوا كنت جبت لك واحد ورجيك اياه. شوي مثل البازل بس روس ناس، وبالنسبه لإلي هدول الروس انه نحن العائله اللي تفرفكت ورجعت تلزقت لانه منلتقى كتير بالسنه، وملونه كتير حلوين والوانهم كتير فرحه لانه نحن هيك بنحب العيش
0: انت كنت بتقولي انه محتاجه كمان تكزري في باريس علشان يكون في يعني تستوحي بافكار جديده. ده مهم بالنسبه لك ولا؟
1: أكيد مهم. أنك لو كزدرت بالجنينة، لو رحت على عملت بيكنيك أو رحت على شيء عن طبيعة كله بيخليك تستوحي.
0: في الآخر أنت بتستخدمي السيراميك علشان تقربي الناس من بعض، وعلشان تفضلي دايماً حواليك ناس، مش كده؟
1: أكيد، حتى دلني حوالي ناس، حتى دلني مسلية حالي وعم بعمل شيء لأنه أنا ما فيني أقعد ما أعمل شيء. وبعدين لما بشوفهم مبسوطين كلهم هيك وبحبوني وحلو حلو بقوله منيح أني عملت هيك والحمد
0: بس
1: لله.
0: بس إيه أكتر حاجة بتبسطك لما بتشوفي مثلا الأولاد لما بتشوفيهم يعني أولاد بيلعبوا وشوية شوية إيه أكتر حاجة بتتبسطي؟ هل بتشوفي نفسك فيهم ما كنت صغيرة؟ يعني الانبساط ده اللي بتتكلمي عنه هل حسب مراحل معينة ما تشوفي أنه من لا شيء بقى فيه تحف فنية؟
1: تعرفي شو بقول؟ بقول الفخار والأشياء اليدوية اللي بتعمليهم على كبر. هلأ خلص يعني في وقت ما بعود في شغل، بس هيدي الشغلة فيني دلني أعملها لا يصير عمري 90-95 إذا الله عيشنا
0: 100 سنة.
1: فيك تدلك تعمليها وفي دلو يجي لعند ناس حتى لو كنت كبيرة، فرني ماشي والأتوليه ماشي وواحد في يعملها. هيدا لتالت في ناس بغيروا مهن بعد
0: صحيح.
1: بعد عمر ما هيدي مهنة مهمة واحد يكون عنده يا لأنا بتسلي.
0: عندك ناس بيجوا علشان عايزين يغيروا مهنتهم أو ناس عندهم اكتئاب؟
1: يعني أكيد مين الناس اللي بتقيم كل الاكتئاب وبتقيم كل شيء
0: أو أي حد يقابلك أصلا هينسى أي اكتئاب يا نادين. على فكرة أنا حابة أحكي القصة دي لأن هي في سلسلة إنسانية أنت بتبنيها وفاليري بتبنيها في برضو الشارع في الدائرة السابعة، لأن احنا تعرفنا من خلال فاليري. أنا كنت دخلت البوتيك بتاعتها لأن كان في ورشة هناك للينا سلامة اللي هي بتقدم ورشات لحل النزاعات ما بين الناس. قابلت فاليري اللي عاملة بوتيك جميل جدا مع ورود زهور وهو نفس الوقت كافيه، وفاليري كلمتني عنك وعن البوتيك و الورشات بتاعتك، وكأن انتوا قدرتوا تبنوا نساء فنانات وقدرتوا تبنوا سلسلة إنسانية حواليكوا. الموهبة دي جاية منين؟
1: بتشبهني كتير فاليري بطبعة. أنا لقيت لأنه فاليري تعرفت عليها هون ومن ورا من ورا محلة
0: لأنك بتقدمي برضو كمان ورشات عندها في المحل.
1: بقدم ورشات عندها من المحل، بس تعرفت عليها لأنه قالوا لي في لبنانية فاتحة محل زهور حديك روحي شوفيها. وأبوها لفاليري كمان كان عنده زهور ببيروت. صحيح. كنت أشتري من نشتري من عنده نحن وصغار، كنت
0: من غير ما تعرف.
1: من أمي كنت نروح من عنده. بقى لما تعرفت على فاليري وتعرف عليها لقيت إنه فاليري كتير بتشبهني. فاليري مثلي، بتعرف تحكي مع الناس، الناس بحبوها دغري، قلبها قريب بعدين مزوقة وشفت شو حلو كتير. محلة وأنا محل كتير حلو، بتبعت لي زهور أوقات، بيجيني ناس بدهم يعملوا حفلة كبيرة بقولهم ما عندي محل روحوا عند فاليري. إيه. كتير منساعد بعضنا بقصص، وبعمل عندها ورشة عمل مرة بالجمعة. إيه. مرة بالشهر كل نهار أحد بين الـ11 والتنتين أنا بعمل البويت، والناس بيجوا بينقون وبيرسمون وبيخدوا جاتو وبيشربوا قهوة.
0: جميل جدا. يعني خلقت أسرة صغيرة في الستيم في قلب الباريس البرجوازي، دخلت في دفء الشرق ده اللي ساعات بينقص. النهاردة مثلا الجو كتير برد وشتاء مطر، فحاجة بتدفي القلوب. قدرتوا تحلوا الغربة اللي انتوا عايشين فيها، حتى لو ما هياش غربة لان انتوا الاتنين فرنسيات يعني كمان. بس قد ايه برضو لبنان وحشاكو؟
1: كتير.
0: انت كتير وحشاك
1: لبنان؟ بشتاق وبنزل على لبنان وبقعد بكل الصيفية عادة بلبنان. هالسنة ان شاء الله نقدر ننزل، بس كتير بحب لبنان وبحب عيشتي مع صحابي وامي واختي، وكتير بحب لبنان. ما بعرف هلا وين حنضلنا عايشين بعد عمر طويل، بس الحمد لله نحن هون وعم نعمل اشياء حتى تريحنا نحن محل ما لنا قاعدين. ولادنا كلنا برا، مش بس انا، كل حوالينا مشطعين. بس يلا ان شاء الله كل شيء بيمشي الحال.
0: في فخار، في فخار،
1: مش فخار يكسر بعض، في فخار.
0: في فخار وفي فرن. أنا هرجع لقصة الفرن دي لأن قواعد الفخار ما هياش سهلة. أوكي. ممكن الواحد يشوف قطعة فنية يقول واو جميلة، أوكي، من لا شيء ممكن نخلق قطعة نستخدمها في حياتنا اليومية. قد إيه ده بيطلب مننا صبر؟
1: كتير صبر وحفر وحسب قديش انت عم تعملي بالشغلة. اذا مثلا عم تعملي فاز كبير وجعبالك تعلقي عليه زهور وبدك تعملي زهور وحده وحده وبيعملوا تعمليهم كلهم بيشبهوا بعضهم او تحفري, كله بده صبر واصلا بيعلمك تصبري وبيعلمك تتنفسي وترتاحي, لانه كمان كله هيدا منيح للواحد. وقطعة أوقات بتاخد كتير وقت بين ما تنشف وبتنشف شوي شوي حتى ما يتكسر ما تحوفر حلو الصبر من أشياء مهمة واحد يتعلمها. واحد بعدين بتنحط بالفرن بده نهار ليطلع يوصل على التمبراتور تبعيته اللي هي
0: درجة
1: الحرارة اللي بتطلع على مهل عماله حتى ما يطق بالفرن. وبعدين يبرد الفرن وينزل شوي شوي كمان بياخد نهار ونص. كله هيدا بده
0: وقت
1: وصبر. هيدي مثل حياتنا, صبر ونشوف شو بده يصير وصبر وصبر وعناية. وصبر بقى كله صبر. بفضل أصبر بهيك إشياء من ما أصبر على التلفزيون وشوف شو بده يصير.
0: صحيح. وبتحكي عن شغلك وعن شغفك وهوايتك والفن ده بشعرية كبيرة قوي, خلتينا بالفعل حبينا نجرب السيراميك. وأكيد وعد مننا ليكي هنيجي ونزورك ونحط إيدينا في الطين ونخلق أشياء جميلة نستخدمها في حياتنا اليومية. وحبيت قوي فكرة الهدايا اللي الواحد بيصنعها بإيده, قد إيه بيبقى فيه روح بالعطاء ده بالهدايا دي. أنا بشكرك نادين طويل إنك قبلتي الدعوة, وبشكر طبعا أكيد فاليري للكونكشن الجميلة دي. بالضبط. وخلاص يبقى أقولك إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. نطردكم كلكم عندي بالأتولي راديو
0: خلاص جايين.

0: أب لايت تايلور سويفت في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لفقرة بيزنس. فكرة بيزنس مع نيفين السيسي. نيفين السيسي كوتش كوتش بيزنس كوتش. النهاردة هتكلمينا عن موضوع على فكرة حساس شوية، علاقة المخاطرة وتأثيرها في نجاح المشاريع كلها ونجاح الحياة متهيألي. أهلا وسهلا بيكي نيفين السيسي، منورانا دايما.
1: أهلا بيكي وشكرا يعني على استضافتي معاك.
0: الله يخليكي. ليه الموضوع ده؟ ليه حبيتي تتكلمي عن المخاطرة خاصة النهاردة بقى بظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها عالميا؟
1: لا بالضبط، ده حقيقي. يمكن هو الوقت فعلا اللي احنا فيه very critical، وناس كتير بتبقى متخيلة ان انا وقت زي ده لازم استخدم وارجع ورا.
0: ايوه،
1: وده مش حقيقي.
0: ما هو ده يعني أنا متخيلة الناس اللي بتسمعنا تقول بيزنس إيه يا سميرة؟ هو إحنا دلوقتي لقينين ناكل علشان نبتدي نستثمر ونعمل بيزنس ومشاريع، فأنت كمان بتكلميهم معانا المخاطرة علشان كمان وتأثيرها على نجاح المشاريع، فروحنا لبعيد قوي.
1: بصي، أولا لازم برضو نفرق بين فكرة المخاطرة والتهور. يعني هو ده مش معناه إن أنا بنط في البحر وما بعرفش أعوم،
0: صح؟
1: أوكي، لأن يعني ده برضو ساعات الناس مترجمة إن المخاطرة ده معناه إن أنا هروح أنط في البحر وأنا معيش أي حاجة إن شاء الله هننجح. وده برضو مش صح. ولكن في حاجة اسمها مخاطرة محسوبة، ماشي؟
0: صح.
1: يعني أنا ببتدي أسأل سؤال، هو إيه أسوأ احتمال؟ طب أنا إيه اللي أقدر أتحمله؟ طب إيه العائد المتوقع مثلا من القرار أو المخاطرة اللي هاخدها دي؟ طب أنا لازم بيبقى عندي داتا أناليسز، يعني في داتا ومؤشرات وحاجات تقدر تقول لي ايه افضل خطوه، الخطوه دي لو كده ممكن يبقى لها عواقب ايجابيه او سلبيه شكلها عامل ازاي. فدي حاجه اسمها مخاطره محسوبه، انما ببدا بتبقى بيزد على كرايتيريا معينه، على نقاط معينه لازم اعملها. ان احنا كل يوم في البيزنس انت بتاخدي قرارات، كده كده كل يوم بتاخدي قرارات، جميل؟
0: صحيح.
1: والقرارات دي بيبقى فيها نسبه مخاطره، بس تاني في فرق بين ان انا ابقى بتهور وخلاص أو إن أنا أبقى باخد قرارات بيزد على معطيات قدامي، سواء في البيزنس أو في السوق أو في العالم زي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. لأن الناس تبقى شايفة إن الوقت ده مش وقت أي مخاطرة، لا، أو ممكن أعمل مخاطرة بس مخاطرة محسوبة، مفيش أي مشكلة من ده.
0: يعني ايه بقى مخاطره محسوبه هنا كمان؟ طيب، يعني احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الناس اللي اوريدي عندهم بيزنس، عندهم مشروع بيشتغلوا عليه، ولا كمان بنتكلم عن الناس اللي هي بتفكر بس بتقول لا مش وقته خالص؟
1: بمنتهى الصراحه اللي جوه السوق، يعني يمكن ده اللي هي ممكن يلمس كلامنا بشكل اكبر، مش عشان حاجه، عشان اللي بره خالص ما جربش لسه اصلا يستثمر في اي بيزنس من اي نوع، هو اوريدي يعني ممكن تكون معطياته أو الداتا اللي عنده من السوشيال ميديا، من البرامج الإخبارية، ماشي؟ لكن ما بيبقاش عنده معطيات بأرقام السوق فعلا، بيبقى أرباح إيه خسائر، فاهم قصدي؟
0: صحيح.
1: ده بيبقى عنده overall picture بالأكتر، وتاني جاية من الأخبار عامة، غير بقى اللي قاعد جوه السوق أوريدي وعنده بزنس، جميل؟ فهو بيبقى شايف نتائج وشايف شائعات برضو.
0: وده جميل. كمان ما عندوش خيار، لازم يكمل يعني.
1: بالظبط، لان هو جوه، بس ساعات الناس تبقى متخيله ان انا في الوقت ده وقت ان انا اوقف كل شيء. يعني انا حتى في حد كنت بتكلم معاه في كونسلتيشن كول، كان بتتكلم مع حد تاني، لا لا لا ما تعمليش اي حاجه وما تصرفيش فلوس وما تبيعيش حاجه وما فيش حد بيشتري كده، تخويف فقط.
0: من غير اي معلومات، يعني ما فيش
1: من غير اي تجربه ومن غير اي حاجه. ولو حتى في بعض الاستثمارات في الوقت ده ممكن تبقى نوعا ما مكلفه شويه عن الوقت العادي، بس ده مش معناه ان مش هتبقى في مكاسب عاليه برضه.
0: اوكي،
1: دي فكره، لان اوريدي الناس اللي في الاوقات اللي زي اللي احنا فيه، ولو هتكلم بشكل خاص على بيزنس زي بيزنس بتاع الكوتشز والحاجات دي، هو اساس شغلهم على حل المشاكل، وان انا اساعد الناس تتخطى تحديات شبه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي.
0: صحيح.
1: اوكي، لان الناس دلوقتي بالعكس في ليفل من الستريس عالي جدا، وده بيخليهم في حاله نفسيه وممكن جسديه كمان مش افضل شيء. فده اكتر وقت الناس محتاجه فيه مثلا خدمه زي خدمات الكوتشنج اللي الكوتشز يقدموها مثلا. ماشي، فده ممكن يكون اكثر وقت ينفعل فيه الناس، زي اللي حصل ايام كورونا ايام كوفيد.
0: بس هنا كمان الناس هتقولك يعني معلش هلعب دور محامي الشيطان، هيقولك دورات تدريبية ايه والواحد يتعلم ايه واحنا مفيش فلوس، يعني احنا لازم نحافظ، بيقولوا لك ايه احافظ على القرش الابيض لليوم الاسود، مش عارفه بيقولوها ازاي. بس يعني
1: بس اقول لك على حاجه، هو انت لو جيتي تبصي هتلاقي ان الكاستمر بيهيفير في الاوقات بتاعت الاسترس بيبقى فيه شوبينج اعلى، على
0: بيصرف اكتر أعلى. بس من غير ما يحس.
1: يس بالظبط، هو كل كان هو بيبقى امبولسيف شوبينج، ما بيبقاش بس بشكل واعي. فلو انت عرفتي تخط يعني رساله تسويقيه بتخاطب بقى الالم اللي الناس حاسه دلوقتي ماشي، فانت هتقدري تخدميهم، سواء بقى في كونسلتيشن بروجرام، سواء في دوره مسجله، ايا يعني كان نوع الخدمه اللي احنا بنتكلم عنها، او حتى لو بزنس منتجات. فكره انك عارف دلوقتي، بالعكس ده في ناس بدات تطلع منتجات ريليتد للوقت ده، ان انت لازم يبقى عندك زي باور بانك بيشحن بالطاقه الشمسيه مثلا، جميل
0: صحيح،
1: او باور سورس، فاهمة قصدي؟ بالعكس ده الوقت كمان في ناس استخدمته بشكل ايجابي،
0: في ابداع اكتر كمان،
1: منتجات تنفع في اوقات زي اللي احنا بنمر فيها
0: دلوقتي. صحيح.
1: فده يدل ان الاوقات دي هي محتاجه تاخدي فيها المخاطره المحسوبه. يعني ايه مخاطره محسوبه؟ يعني اولا انا بدرس الوقت ده الناس ايه مشاكلها؟ هي محتاجه ايه؟ هي بتعاني من ايه؟ سواء لو هنتكلم على المستوى النفسي ماشي، او على المستوى اللي هو المنتجات اللي ممكن يبقوا محتاجينهم في كرايسيس او في وقت الازمات بالظبط. فانت لو سالتي السؤال ده بمنتهى البساطه هتلاقي نفسك بتطلعي افكار الناس بجد محتاجاها، جميل حلو. فبالتالي انا ممكن ابقى بطلع خدمه مخصوص جديده او منتج جديد، لما كنت بديكي مثال من شويه حلو، بيتكلم ازاي المنتج ده او الخدمه دي هتنفعكم دلوقتي بالذات اكتر من اي وقت فات، تمام حلو. ودايما انا مع فكره الاختبار. يعني ايه الاختبار؟ يعني انا دلوقتي جات لي فكره منتج جديد او خدمه جديده، جميل، انا احطها قيد الاختبار. ما دي فكره المخاطره المحسوبه، ان انا مش بنط في البحر، لو انا بقف على الشط وشوف الموج عالي الموج واطي، هركب مركب، لا لانش صغير، فاهمه قصدي؟ فهي دي فكره، ان انا ببتدي اختبر بحاجه، هبدا اعمل اطلاق لخدمه جديده وابتدي اشوف الترافيك بتاع الناس او المنتج الجديد، ابتدي اشوف هو الترافيك شكله عامل ازاي، ابقى بحق، فيبدا يبقى عندي داتا بارقام مش بمشاعري.
0: الارقام مهمه هنا
1: بالظبط، هي دي فكره المخاطره المحسوبه، ان انا بحط خدمه جديده، بقرر زياده سعر شيء معين، زي مثلا ما حصل في حاجات كتير نتيجه البترول لما غلي وكده، جميل، فده اكتر بالغلاء ماشي هل؟ بس هو الفكره في ان انا لازم لما احط ده ابقى عامله اعتبارات كتير وانا برفع السعر، هل ده شيء دايم؟ هل ده شيء مؤقت؟ تمام؟ هل انا همشي ناس او هجيب ناس؟ هوظف ناس او همشي ناس؟ جميل؟ التسويق بتاعي هوقفه واختفي ولا لا هظهر اكتر؟ لان ده اكتر وقت الناس محتاجه تسمع او تشوف او تلاقي اللي فاهمها وفاهم اللي بتمر بيه في الوقت اللي زي ده. اوكي؟ فهي دي فكرة المخاطرة المحسوبة، ان انا بختبر الحاجة، بشوف ايه اكتر حاجة ممكن تبقى مناسبة لمرحلة صعبة زي العالم كله بيمر بيها دلوقتي، جميل، ابتدي استثمر بمبالغ مش لازم تبقى ضخمة، بس ممكن ابتدي استثمر الاول بمبالغ صغيرة واشوف هل هيحصل عائد على هذا الاستثمار وحجم العائد قد ايه، فابتدي ازود المبالغ اللي انا بضخها.
0: فهمت عليك. أنا كنت عايز أعرف أنت في الفترة دي أكيد عندك في الاستشارات اللي أنت بتقدميها ناس كتير عندها بيزنس عندها مشاريع وخايفة، بتقول لهم إيه؟ هل هو في كلام عام طبعا وبعد كده في حاجات خاصة بكل بيزنس، بتشاركيهم إزاي؟ بتهديهم إزاي؟
1: طيب بصي، انا زي ما قلت كده كان لسه معايا كونسلتيشن كول من يومين بالظبط، واللي انا قلت لها هنختبر بقرار صغير او ببادجت صغيره، هي كانت عايزه تستثمر فان هي تطلع خدمه هي اوريدي بتقدمها وعندها فيها نتائج وكل شيء. قلت لها بالعكس، اي موظف يعني هي بتقدم حاجات لها علاقه باللغه والكلام، قلت لها اي موظف عايز يابجريد نفسه اللانجوج بالنسبه له مهمه، ولكن ازاي زي ما كنت بقول كده ازاي تعرضي او تسوقي الخدمه دي بشكل صحيح. ونصحتها انها لا ما توقفش، وان هي تبدا وتعمل تيستنج ببادجت صغيره، يعني هي دي حاجه براكتيكال، قلت لها حددت لها بادجت صغيره وديوريشن ومده، اختبري فيها التسويق للخدمة دي، وبيزد اون النمبرز او الارقام اللي هتحصلي عليها هيتأكد لك فعلا لا ان الناس محتاجة وان الناس عادي بتشتري، ما عندكش اي مشكلة. فيو ويل كيب موفينج. فدي النصيحة العامة بتطبقها، فاهم قصدي؟ لا اوكي شمري وانزلي البحر لانك معاكي ادوات، ماشي، مش لازم ادخل لغاية جوه، انا هختار نفسي كده في اول كام متر وابتدي اشوف ايه النتائج ايه الاخبار، تمام؟ لو لقيت الدنيا تمام هكمل.
0: هو متهيألي كمان التجربة غير الشخص زي ما كنت بتقولي من البداية، انه اللي بيتفرج من بعيد، يعني من كام سنة كده كانوا بيقولوا لنا الذهب واستثمروا الذهب ولقينا الذهب بينزل. طيب هنا الناس اللي اشترت ذهب تعمل ايه؟ تبيع او تستنى؟ الناس اللي كانت عايزة تشتري ذهب هل هو الوقت المناسب اما السعر بينزل؟ يعني هي برضو عقلية متعلقة بالبزنس وبالاستثمار متهيألي بتبقى بعيدة عن أي شخص مش داخل المجال ده. هنا طيب نتصرف بأي طريقة؟
1: بصي أنا بشوف أن الاستثمار بتاع الذهب مكسبه بيحصل لما بتعملي استثمار لفترات طويلة. يعني إيه؟ يعني أن أنا ابتدي يبقى معايا مبلغ مالي أحطه في ذهب وأشيل الذهب ده لعدد سنين من الآخر، ماشي؟ ودي حاجة من الحاجات اللي حصلت معايا أنا شخصيا، تمام؟ لما أنا شلت الذهب لمدة تقريبا 3 سنين حاجة زي كده حصل ربح فيه. ليه؟ لان طبعا كده كده لما هتيجي تبصي على كيرف الذهب على مدار السنين هتلاقيه بيزيد، عمره ما بينزل، تمام؟ بس انا لو اشتريت مثلا شهر 5 وجيت ابيعه في شهر 6 او 7 وارد ان انا اخسر طبعا، تمام؟ لكن انا بشوف ان الذهب لونج تيرم انفستمنت،
0: يعني الواحد يستغل الوقت اللي هو السعر نازل فيه علشان يبتدي يشتري.
1: بس انت تعمل حسابك انك المبلغ ده انت مش مزنوق فيه،
0: مش بكره يعني.
1: لا ده لونج تيرم انفستمنت، هتلاقي فيه زياده. لان لو جيتي تبصي على سعر الذهب مثلا على اخر مدار سنه كامله او سنتين كاملين، لو دخلتي كده على جوجل وقلتي له انا عايز اعرف سعر الذهب من اول 2024 لغايه مثلا نهايه 2025 او سنتين مثلا اخر سنتين، هتلاقيه زاد. جميل. حصل هبوط وطلوع هبوط وطلوع، بس المحصله في الاخر زياده، تمام؟ بس اللي كسب مين؟ اللي اشتراه في اول السنه وقعد عليه سنتين كاملين وبدا يبيعه مثلا.
0: يعني جميل؟ افهم منك انه في حاجات ممكن تستثمري فيها والنتيجه تلاقيها على طول، وحاجات تانية بالزبط. بيبقى على مدى اطول.
1: بالظبط كده. اوكي. بالظبط.
0: طيب ونعرف ازاي؟ يعني اما حضرتك بتتكلمي عن المخاطره، يعني انا فاكره اثناء الكوفيد في فعلا ناس نجحت في البيزنس بتاعها، اطلقت بيزنس ونجحت فيه، بس في ناس يعني خسرت فلوس كتيره قوي وخسرت مشاريعها.
1: بص انا مش هقول لك لا، انا ما فيش ناس ما خسرتش، بس يمكن يعني اما تتفرجي حتى عن الستوريز بتاعت البيزنس اللي حصل، يعني يعني حصل لها ايه اثناء الكوفيد، ماشي؟ في ناس البيزنس بشكله وطبيعته زي بيزنس الخدمي كده كان سهل ان هو يتطوع ويتقلب اونلاين. جميل. هل
0: صح
1: في انواع تانية من البيزنس مثلا زي الفنادق والحاجات دي؟ لا، حصل فيها مشاكل كبيرة وحصل تفريش لعمال وناس كتير. أنا مش بقول لا، ولكن أنا بشوف إن حتى يعني بتشوفي إن الناس اللي فضلت قدرت تبقى ناجحة في البيزنس، اللي عرفت زي ما بيقولوا كده تغير شكلها، اللي عرفت يعني حتى لو قفلت بيزنس إكس وفتحت بيزنس واي. جميل. هل يعني سواء غيرت في طبيعة البيزنس نفسه زي كده البيزنس الخدمي، أو كان في كيس كان بيتكلم إن هو تقريبا قفل أوتيل وعمل حاجة تانية مختلفة تماما. جميل. واستغل المكان بتاع الأوتيل نفسه. ده الأسس اللي كان عنده. العقلية اللي عندها مرونة وقدرة على التغيير، بحس إن دي أكتر ناس بتقدر تفضل مكملة في البيزنس عامة حتى لو غيرت طبيعة النشاط اللي هي بتمارسه أو بتعمله. جميل. ده اللي بيفرق، ان يعني في ناس من الكوتشز قدرت تواكب فكره الاونلاين وتظهر بشكل اونلاين، ما كانش عندها مشكله في ان انا اظهر واصور كونتنت وحاجات كتير، كانت شايفه وشايفه سعر كتير كبير. كوتشز تانيين ما قدروش يواكبوا ده، ف زي ما كده فضلوا متاخرين، تمام؟ فاللي انا اقصده ان كده كده بيجي ساعات كده كبوات عالميه ما بتبقاش ريليتد للبزنس بتاعي انا بس، ولكن بتاثر بشكل مباشر او غير مباشر عليا. شطارتي انا في اللقطه دي ان انا ما اقفش خايفه ومتكتفه واقفه على جنب، خطتي ان انا ابتدي اشوف ايه التغييرات اللي انا ممكن اكون محتاجه اعملها في وقت حرج زي ده.
0: يعني بالنسبة لك أكبر خطر إنه الواحد ما يتحركش، ما يعملش حاجة، يفضل زي ما هو.
1: آه لو أقف أتفرج بس.
0: آه هنا بقى بيغرق.
1: بالظبط، ولا أتطور زي ما وهي زي ما قلت لك كده، بيجي الحتة بتاعة المخاطرة المحسوبة. أنا هخاطر بس، هقرأ وهسيرش وهدور وهختبر وابتدي أشوف نتائج اللي أنا بختبره ده، الأرقام بتاعته بتقول إيه، وابتدي أتحرك.
0: طيب لأي حد بيسمعنا دلوقتي إن كان لسه ما دخلش بس بيفكر يدخل مشروع نفسه من زمان، بتقولي له إيه؟ هي دي الفترة المناسبة؟ هي دي أفضل فترة عشان ترمي نفسك وتجرب؟
1: أنا هقول لك العادة، أنا مش مؤمنة إن في فترة إكس هي دي الصفحة بتاعت إن كل الناس تعمل أو كل الناس تعمل.
0: أوكي.
1: لكن أنا مؤمنة إن الشخص نفسه عنده الفترة بتاعته الشخصية اللي بتخليه يقدر ياخد خطوة زي دي.
0: أوكي. يعني أزمة أو ما فيش أزمة، الموضوع ملوش علاقة
1: بالضبط بالوضع العالمي، ولو علاقة بوضع الشخص، لأن ممكن يبقى في أوقات تانية فيها ازدهار ورخاء، بس أنا ما عنديش الاستعداد لا النفسي ولا المادي إن أنا أخد مخاطرة إن أنا أفتح بيزنس أو إن أنا أستثمر.
0: أوكي.
1: رغم ان كل عمل بره بتقول الله الدنيا حلوه والناس
0: هو ده الوقت المناسب.
1: بالظبط، انا بشوف ان في وقت مناسب للشخص اكثر من ان في وقت مناسب عامه. ولما هتسمعي اي بزنس اونر كبير في اي بودكاست او زي اللي احنا فيه او حتى في يوتيوب كونتنت او هتلاقيهم دايما بيتكلموا ان هم بداوا حاجات كانت ما كانتش شكلها يوحي بالنجاح، او مروا باوقات كان فيها كبوات عامه او حاجات لها علاقه بالبزنس، ورغم كده نجحوا. ليه؟ كان في مخاطره، كان في عقليه ان انا ممكن اقدر ابقى مرن واتغير واعمل حاجات بشكل مختلف، اتعلم واسمع فيدباك واقرا ارقام. جميل. واخد بناء على قرارات.
0: نيفين السيسي، انت خاطرتي كتير؟
1: نعم.
0: خاطرتي كتير؟
1: يعني اقدر اقول مثلا اكبر مخاطره انا عملتها، أنا عملت ده كذا مره جوه البزنس، يعني كانت اول حاجه بدات خالص ان انا لما كنت شغاله مهندسه في شركه بترول واستقلت.
0: دي اكبر مخاطره.
1: استقلت تماما يعني بدات البزنس بتاعي، بس عشان برضه اقول الحق هي كانت برضه مخاطره محسوبه. بمعنى انا لما درست الكوتشنج درسته في 2018، انا استقلت او في اخر سوري درسته في اخر 2017، وعلى ما بدات يعني اكت اون البيزنس كان في اول 2018، وانا استقلت في 5 2019. فانا اول مره قعدت سنه ونص شغاله في البيزنس جنب الوظيفه، تمام. ولما البيزنس بدا يقف على رجله انا استقلت. فانا برضو من وجهه نظري كانت مخاطره محسوبه ان انا اختبرت اللي انا درسته ده، وبدا يجيلي كلاينتس وبدا يجيلي دخل. حتى هو ساعتها كان يمكن ربع الدخل اللي انا بحققه على فكره من الوظيفه، ولكن انا بالنسبه لي دي كانت تايم بتقول ان انا اقدر احقق ربح ومكاسب من الشغل ده.
0: وهي دي كانت التجربه اللي كنت بتكلمين عنها.
1: بالظبط. وبناء على استقلت. دي طبعا كانت مخاطره كبيره، بس من وجهه نظري كانت مخاطره محسوبه. بس كل الناس اللي حواليا كانت شايفه انها يعني مجنونه مش مخاطره.
0: أكبر عدو للمخاطرة اللي بتتكلمي عنها، الناس، كلامهم، تقييمهم؟
1: يعني بصي، فكرة ان انا ابقى مش اي ناس، وانا بتأثر بانه ناس، بتأثر بناس مثلا عمرها ما فتحت بيزنس، بتأثر بكلام شخص موظف، مع احترامنا الشديد للموظفين، ده مش تقليلا منهم، بس قايمين حد ما خدش التجربة اللي انا فيها، فبالتالي هو ما عندوش الخبره او المعلومات الكافيه. فانا هل ده معناه تدي وداني عن كل الناس؟ لا، مش بتدي وداني عن كلام كل الناس، ولكن انه ناس.
0: لازم اسمع اي يعني حد خبير، مش حد ملوش علاقه بالموضوع.
1: بالظبط. ليه؟ لان انا اهلي صحابي معرفش، مش شرط ان هم يكون لهم اي فيدباك او خبره عمليه باللي انا باخده دلوقتي جوه البيزنس بتاعي، فبالتالي سؤالهم او السماع لكلامهم مش شرط ان هو يودي في حته كويسه. لكن انا لما ابتدي اشتغل مع منتر او اخد راي حد خبير او متخصص في الحته اللي انا فيها، ده رياليستك ميك سنس، انا هسمع للناس دي. فهي الصح ان انا اسمع للناس، بس مش اي ناس، ان انا مش باخد رايهم في اكله بعملها، ولا باخد
0: صح.
1: رايهم في حاجه شخصيه، لا انا باخد رايهم في بيزنس تحط فيه فلوس وبيحقق ارباح وممكن يحقق وممكن يحصل فيه خسائر وهكذا. فبالتالي محتاجه لما اسمع من الشخص اللي كلامه هيفيدني، وحلله وقيمه واخد خطوه. لكن هي مشكله ان عاده الناس ايه، بتاخد راي اي حد،
0: صح.
1: تسمع لراي اي حد، فهي ما المركب بتغرق.
0: على كل حال يعني أنا سعيدة أن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، لأن بالفعل أحسن توقيت عشان نتكلم عنه كلمتين عن المخاطرة المحسوبة، وانتي طبعا صاحبة خبرة وبتتكلمي عن المخاطرة المحسوبة، لأنك انتي درتي البيزنس بتاعك بالطريقة دي. في كل فترة في كل وقت في تقلبات وأزمات، الأزمات للأسف مستمرة، فالواحد لازم زي ما حضرتك قلت يجمع معلومات كافية، معلومات علمية، وينط وياخد قراره حسب المعلومات دي. أنا بشكرك نيفين السيسي، وبقولك إلى اللقاء.
1: مرسي ليكي، شكرا.
0: وخاطري بس برضو يعني دايما احسبيها زي ما أنت كده.
1: بالظبط.
0: مرسي ليكي،
1: مرسي جدا ليكي.

وكان وائل جسار في برنامج جاها والأيام. شكرا لكل ضيوفي، شكرا لك مازن خليل، شكرا لك إيجو، شكرا لسارة أوجي، وشكرا لكل مستمعيها والأيام. وأكيد موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي بكو، أدوما، باي.

0: في إطلاق النار. يأتي هذا فيما رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضا قاطعا ما تقوم به إيران من استخدام لبنان كورقة ضغط في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى الكف عن التدخل في شؤون لبنان الداخلية. إيران سارعت للرد بطلب الرئيس جوزيف عون بانقاذ لبنان. من طهران، علي البشا.
1: في محيط مضيق هرمز، الحرس الثوري حذر ثم استهدف 4 ناقلات نفط حاولت العبور من دون الالتزام بالقواعد الإيرانية. مشهد أصبح تكراريا وتتصاعد وتيرته في الأيام الأخيرة، ويجب اختلافات ما تزال قائمة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بملفي مضيق هرمز والحصار البحري للموانئ الإيرانية. يأتي هذا في وقت طلب فيه وزير الخارجية الإيراني الرئيس اللبناني بإنقاذ لبنان من يد العدو الحقيقي على حد تعبيره، وذلك رداً على تصريحات الرئيس عون التي اتهم فيها طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات. عرقشي قال إن من يسمع تصريحات الرئيس اللبناني يعتقد أن إيران تحتل 5 الأراضي اللبنانية وهجرت 25% من الشعب اللبناني. الوزير الإيراني قال إن إيران لو استخدمت لبنان كورقة ضغط لتوصلت إلى اتفاق في المفاوضات منذ فترة طويلة. تصريحات تشير إلى أن الساحة اللبنانية أيضا ما تزال موضع خلاف يعرقل التوصل إلى اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران، التي تقول إن الاتفاق إما أن يكون في إيران ولبنان أو لن يكون في كلتا الدولتين، اشترط وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية لإحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: دبلوماسيا للمرة الثالثة خلال أيام، التقي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقاوي المسؤولين الإيرانيين في طهران وفق ما أفادت وكالة مهر الإيرانية. إلى ذلك تفاقم التوتر في منطقة الخليج بعدما اعترضت الكويت والبحرين صواريخ إيرانية في وقت دوت فيه الانفجارات قرب مطار الكويت والمنامة عقب الضربات الأمريكية على مواقع رادار داخل إيران، وتوالت المواقف الشاجبة للهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين، هجمات تهدد أمن المنطقة ومضيق هرمز. حازم حماد والتفاصيل.
2: تشهد منطقة الخليج تصعيدا جديدا بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، حيث أعلنت المنامة اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقتها طهران فجر السبت، ووصفت الهجوم بأنه اعتداء سافر وانتهاك لسيادة الدولتين ولقرارات مجلس الأمن وتجاهلا لجهود المجتمع الدولي، مطالبة إياها بوقف الهجمات وفتح مضيق هرمز دون قيود. وفي الكويت دوت انفجارات عنيفة قرب مطار الكويت الدولي، فيما أكد الجيش الكويتي تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لصواريخ ومسيرات معادية، وذلك بعد أيام من هجوم سابق أسفر عن قتيل و63 مصابا. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض 6 صواريخ إيرانية، مؤكدة أن السابعة لم يصل إلى هدفه، ونفت نفيا قاطعا مزاعم طهران بإصابة مقر الأسطول الخامس في البحرين. كما كشفت واشنطن أنها نفذت ضربات دفاعا عن النفس على مواقع رادار في قشم وجوروك بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية فوق مضيق هرمز. وتزامن التصعيد مع إعلان الحرس الثوري استهدف قواعد للعدو على حد وصفه، 4 ناقلات قال إنها حاولت عبور هرمز دون تصريح، في رسالة مباشرة بأن الخليج سيبقى ساحة رد إيراني على أي هجمات أمريكية، والتي اعتبرتها إيران انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار.
0: شكرا لك حازم حماد. وفي لبنان، وفي تطور لافت وخطير، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين. هذا فيما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي، واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان والقوانين وللأعراف الدولية، كما شدد الرئيس اللبناني أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. من بيروت، نقول نصيف.
3: تواصلت الغارات الإسرائيلية اليوم على الجنوب والبقاع الغربي، بيد أن الحادث الأبرز مقتل ضابطين أحدهما برتبة عميد والآخر نقيب وجندي في غارة إسرائيلية على آلية للجيش اللبناني على طريق كفر تبنيت الخردلي. أصدرت قيادة الجيش بيانا نددت بالغارة ووصفتها بأنها همجية تهدف إلى تعطيل مساعي الوصول إلى وقف شامل للنار. ترافقت الغارة مع عشرات غارات على مشخرة وعرمتة وسجد والشهابية والسكسكية وعدلون والصرفند وزرة وطريق دير الزهراني والإنصاري في أقضية صور والنبطية وصيدة. وأدان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداء على الجيش على أنه انتهاك صارخ للسيادة في سياق التصعيد المستمر. كان حزب الله يواصل حملته على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بأن وصفه أحد نوابه إبراهيم الموسوي بأنه عار واستسلام وتفريط بالسيادة. يترافق هذا التصعيد العسكري مع تزايد الصعوبات في وجه الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بأن بددت معارضة الرئيس

0: ببر وحزب الله له أي أمال بوقف قريب للنار، ما لبث أن دخل على محاولة تعطيله العمل الإيراني من خلال انتقادات وزير الخارجية عباس عرقجي إلى الرئيس اللبناني على نحو انتقل معه الاشتباك من حزب الله إلى إيران. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وشكل استهداف إسرائيل للجيش اللبناني مجددا منعطفا خطيرا في مسار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان. هذه التحديثات حول الوضع الأمني جنوب لبنان بالهجمات الإسرائيلية على الجنوب والهجمات المضادة لحزب الله على الشمال الإسرائيلي، تنقله فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
2: في تطور خطير، استهدفت غارة آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلة، قتل على إسرها ضابطان برتبتي عميد ونقيب وجندي في الجيش اللبناني. هذا الاستهداف وإن لم يكن الأول من نوعه، لكن خطورته تكمن باستهداف ضابط ذي رتبة عالية في منطقة فيها انتشار عسكري واضح ومعلوم لدى الجيش الإسرائيلي. الغارات تواصلت على جنوب لبنان وشرقه كما الإنذارات، إذ وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى 5 بلدات في جدين، صيدا والبقاع الغربي ليستهدفها وغيرها من البلدات ويوقع مزيداً من القتلى والجرحى. فقد أدت غارة على السكسكية إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وأخرى استهدفت سيارة على طريق الزهراني أسفرت عن سقوط قتيل. حزب الله لم يتبنى اليوم أي عملية بعد، لكنه أعلن استهداف تجمع للجنود والآليات أمس في الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: ونبقى دائما في لبنان، وبعد عقود من التأجيل أعطيت الانطلاقة اليوم لأعمال تأهيل مطار دولي ثاني يقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا، تمهيدا لتشغيله خلال الأشهر المقبلة. تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة التي تستضيف اليوم اجتماع للفصائل الفلسطينية من أجل بحث آلية اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى سبل فتح معبر رفح وتحسين معيشة الفلسطينيين الأهالي في قطاع غزة المنكوب. للمزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة مستجاب عبد الله.
3: جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها القاهرة، تجمع حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع الوسطاء لبحث مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط اتهامات الإسرائيل بمواصلة خرق بنود الاتفاق الموقع في أكتوبر من العام الماضي. ومن المنتظر أن تناقش الفصائل ورقة قدمها نيكولاي ميلادينوف تتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما تؤكد الفصائل رفضها أي انتقال قبل استكمال استحقاقات المرحلة الأولى، وتطالب حماس والفصائل الفلسطينية بزيادة المساعدات وتسهيل الحركة عبر معبر رفح ووقف العمليات العسكرية والاغتيالات الإسرائيلية. في المقابل تتمسك إسرائيل بربط إعادة إعمار غزة وترتيبات إدارة القطاع بإعلان رسمي من حركة حماس بشأن تسليم سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة. هذه الجولة تشكل اختباراً جديداً لجهود الوسطاء في تضييق هوة الخلاف والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان مقرراً أن تعقد يوم الأربعاء الماضي، إلا أن حماس أرجأت المشاركة فيها وطلبت بتهيئة الأجواء قبل انطلاق المفاوضات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن رضيعا فلسطينيا يبلغ من العمر 7 أشهر لقي مصرعه وأصيب والده بجروح جراء إطلاق نار إسرائيلي في منطقة تل إرميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك مساء أمس الجمعة. هنا في فرنسا أثارت قضية الطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما صدمة واسعة في فرنسا بعد اختفائها في إقليم جيرس والعثور لاحقا على جثتها، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات حادة لأداء مؤسسات الدولة والقضاء. أحلام الطاهر والتفاصيل.
4: نعم سميرة، فرنسا تحت وقع الصدمة بعد أن أكدت تحليلات الحمض النووي أن الجثة التي عثر عليها في منطقة زراعية مهجورة في إقليم جيرس تعود للطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما والتي كانت قد اختفت في 29 من الشهر الماضي. تمكن المحققون من تحديد هوية القاتل وهو جيروم باريلا والد إحدى صديقاتها المقربات البالغ من العمر 41 عاما الذي ادعى في البداية أنه أوصلها بسيارته إلى مسبح البلدة، ما أشعل الرأي العام الفرنسي أن باريلا كان محل عدة شكاوى وبلاغات سابقة تتعلق باعتداءات جنسية محتملة على قاصرات لم تؤدي إلى استجوابه أو اتخاذ إجراءات كافية بحقه. وقد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما حدث بأنه غير مقبول، مؤكدا وجود خلل في طريقة التعامل مع الملفات السابقة المتعلقة بالمشتبه به. وقدم وزير العدل كذلك جيرال دارمانا اعتذاره باسم العدالة. تحولت هذه القضية سريعا إلى ملف سياسي، حيث طالب الفرنسيون بإصلاحات واسعة لتعزيز حماية القاصرين وتسريع التعامل مع قضايا العنف الجنسي.
1: شكرا لك أحلام طاهر على كل هذه المعطيات. وأثارت هذه القضية بالفعل حزنا عميقا في فرنسا، في المجتمع الفرنسي، حيث نظمت مسيرة تكريما على روح هذه الطفلة ومسيرة أخرى في عموم فرنسا. تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني في تطور يثير مخاوف من تفاقم الانقسامات القبلية وتكريس الإفلات من العقاب. حازم حمد.
5: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله سافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
1: شكرا لك حازم حماد. وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها المتزايد إزاء تكثيف إسرائيل تجسسها على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير لشبكة NBC الإخبارية الأمريكية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف ليلة المنصار مستودعا ومحطة نفط في منطقة لينينغراد الروسية. دعا البابا راول الرابع عشر إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام وعن التبسيطات العميقة، وذلك في كلمة ألقاها في يوم اليوم من القصر الملكي في مدريد، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى إسبانيا. ختام النشرة، وكان في أبرز عن عنوانها: إيران تندد بانتهاك الوقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية الجديدة. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران حاملا معه رسالة من المرشد. أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بالانتهاك الصارخ لسيادة لبنان.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: أرحب بكم مجدداً مستمعينا الكرام، وأرحب بكل من انضم إلينا في هذه الفترة الإخبارية المسائية المباشرة عبر أثير مونتي كارلو الدولية. وأرحب بالزميل عزيز منجلي. مرحباً بك عزيز.
7: أهلاً وأهلاً مستمعينا.
1: أخبار الرياضة إذن معك عزيز.
7: نعم، والبداية مع رولان جاروس للسيدات، حيث انتهت منذ قليل مباراة النهائية لرولان جاروس للسيدات بحصد الروسية ميرا أندريفا الثامنة في التصنيف على اللقب على حساب البولندية مايا شفالينسكا. ولمزيد من التفاصيل معنا موفد مونتي كارلو الدولية إلى رولان جاروس. وديع فيعاني، أهلا بك وديع. وديع، ألو نعم. هل تسمعنا وديع؟
1: وديع في أجواء الرياضة بالطبع، رولان جاروس في باريس،
7: المباراة الختامية. نعود بعد قليل إذن إلى وديع وإلى تحضيرات كأس العالم، إذ انتهت منذ قليل مباراة المنتخب التونسي أمام مضيفه المنتخب البلجيكي بهزيمة ثقيلة لزملاء السخيري بنتيجة 5-0. وشهدت المقابلة إقصاء إسماعيل الغربي في الدقيقة 62 بعد حصوله على الإنذار الثاني. وبهذا ينهي المنتخب التونسي مباراته التحضيرية للمونديال ويتجه غدا إلى مكسيكو، حيث يستهل مشاركته السابعة في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة بلقاء المنتخب. إذن نعود إلى وديع.
8: نعم نعم عزيز معك.
7: أهلا.
8: هنا طبعا الأجواء استثنائية والكثير من الضجيج بالفعل بعد انتهاء هذه المباراة وتتويج ميرا أندريفا بلقبه الأول، لقبها الأول في رولان غاروس في دورة الجراند سلام، أيضا تغلبت بعد ساعة و 22 دقيقة على البولندية جوارينسكا المشاركة للمرة الأولى في رولان غاروس 6-3 6-2. مباراة بدأت بقوة وكادت جوارينسكا أن تفرض أسلوبها المختلف، أسلوب مختلف تماما عن الأساليب التي نراها عادة في عالم التنس، غير أن أندريفا بقوتها البدنية تمكنت من أن تسيطر على اللقاء وتتغلب على خصمتها 6-3 6-2 للاعبة الروسية البالغة 19 من عمرها، لاعبة بالطبع نتابعها منذ أكثر من 4 أعوام منذ أن ظهرت باكرا جدا وهي في 15 من عمرها على ملاعب التنس. أما جوارينسكا فالمشاركة للمرة الأولى كانت فجأة جميع بعد مشاركتها بالتصفيات، هي تصل إلى النهائي بشكل مفاجئ جدا، نهائي الرجال بطبع يوم غد بين الألماني زفيريف والإيطالي كوبولي.
7: شكرا لك وديع. وعودة إلى تحضيرات كأس العالم، إذ فاز المنتخب السعودي في مباراة تحضيرية في أوستن الأمريكي على منتخب بورتوريكو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من سلطان مندش وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري، ويواجه الصقور الخضر يوم الثلاثاء منتخب السنغال في آخر مباراة ودية قبل انطلاق مشاركتهم في المونديال. ويلعب غدا المنتخب المغربي مباراته التحضيرية الأخيرة أمام المنتخب النرويجي في نيوجيرسي، ويتواجد أسود الأطلس في المجموعة الثالثة ليبدأ زملاء حكيمي منافساتهم بملاقاة المنتخب البرازيلي في 14 يوليو، ثم هايتي واسكتلندا، فيما يلاقي الليلة منتصف الليل المنتخب المصري نظيره البرازيلي في آخر تحد للفراعنة قبل المونديال. شكرا على حسن المتابعة ولكم الكلمة.
1: شكرا لك عزيز منجلي على هذه الأخبار الرياضية. إلى اللقاء. والآن إلى حلقة جديدة من برنامج قرأنا لكم لهذا الأسبوع، وهي من إعداد وتقديم الزميل عبد الإله الصالحي.
9: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لدراسة لافتة للمؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي بيير روزان فالون بعنوان محن الحياة محاولة لفهم الفرنسيين بطريقة مغايرة، الصادر مؤخرا عن دار سوي للنشر. وهي دراسة سوسيولوجية تتوخى فهم وتحليل تطلعات ومخاوف وغضب الفرنسيين من خلال المحن التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية. ومن هذا المنطلق يؤسس الباحث الفرنسي لرؤية مغايرة بعيدا عن أنماط التحليل السوسيولوجي التقليدي للحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا في السنوات الأخيرة من خلال حركة السترات الصفراء والاحتجاجات الشعبية العارمة التي تعرفها فرنسا حاليا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد. لنستمع إليه متحدثا عن رؤيته في هذه الدراسة. إن حياة الفرنسيين الحقيقية لا توجد في طيات النظريات الكبرى أو أرقام الإحصائيات، ولهذا فالحركات الاجتماعية الأساسية التي حدثت في السنوات الأخيرة لم يتم تحليلها وفهمها عبر رؤية متفحصة للبنية الشاملة للمجتمع والشروخ الجغرافية التي ألهمت العديد من العناوين البراقة في الآونة الأخيرة. كما أن الحياة الحقيقية الملموسة التي يعيشها الفرنسيون لا مكان لها في استطلاعات الرأي. هذه الاستطلاعات التي وإن هي وثقت لسيرورة إعادة تشكل المشهد السياسي وتناقضاته والصعود القوي للتيارات الشعبوية ومناخ المواجهة الشعبية، فهي لم تفك شفرة الصندوق الأسود الذي يحتوي على مجمل التطلعات والتخوفات وملامح الغضب الذي يسكن شرائح المجتمع الفرنسي. من هذا المنطلق تطمح هذه الدراسة إلى اقتراح مجموعة من الأدوات التي تتيح لنا فهم وفك شفرة هذا الصندوق الأسود، وهي محاولة لفهم البلاد من منطلق ذاتي اعتمادا على نظرة الفرنسيين أنفسهم لأحوالهم الشخصية ولحالة المجتمع، وهي تتأسس على تحليل المحن التي يعيشها الفرنسيون بشكل يومي ووجودي. ومفهوم المحن له معنى مزدوج، فهو يحيل أولا إلى تجربة معاناة أو صعوبة في الحياة أو مواجهة عقبة وجودية ما، وهي تحيل أيضا إلى طريقة في فهم العالم وإدراكه وانتقاده وفق نهج مباشر وحساس. إن محن الحياة بالنسبة لي هي ما يعد الآن تشكيل الخريطة الاجتماعية في فرنسا. ويميز بيير روزان فالون بين ثلاثة أنواع من المحن. فهناك المحن الفردية المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد، تلك التي تمس إنسانية الرجال والنساء وتصيبهم في أعماق النفس، وقد تشكل خطورة على حياتهم نفسيا أو حتى بدنيا، وقد يتعلق الأمر بالتحرش أو الاعتداء الجنسي أو التحكم أو الضغط في العمل الذي يؤدي إلى أنواع رهيبة من الاكتئاب. وهذه في مجملها ظواهر مرضية تعتري علاقة الفرد بمحيطه الاجتماعي القريب. أما النوع الثاني فيتعلق بالمحن الاجتماعية التي وإن مارست تأثيرا مباشرا على الفرد فهي تحيل إلى التلاتبية الاجتماعية وإلى أشكال السيطرة المختلفة ذات البعد الجماعي، وهذه المحن تتعلق أساسا بالاحتقار والنظرة الدونية والظلم والتمييز بأنواعه المختلفة الاجتماعي والعرقي والديني. والنوع الثالث هو محن الارتياب الوجودي والخوف من المجهول، فالعديد من حالات الفقر والتهميش يكون سببها الأساسي أعطاب وجودية وأحداث عرضية لا تدخل ضمن الآليات التقليدية للتحليل الاقتصادي أو السياسي. ومن هنا شيوع الخوف من المجهول والارتياب في المستقبل الذي يشل حياة الأفراد. وفي هذا الإطار يمكن إضافة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالتحولات المناخية والحروب والنزاعات الدولية. بيير روزان فالون المزداد عام 1948 في مدينة بلوا هو واحد من أهم الأسماء في ميدان البحث السوسيولوجي في فرنسا حاليا، وتتركز أبحاثه حول تاريخ الديمقراطية والنموذج السياسي الفرنسي ودور الدولة وقضية العدالة الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة. وله العشرات من الدراسات في هذا الميدان، من أبرزها تراتبية الأجور والصراع الطبقي والديمقراطية الناقصة، تاريخ سيادة الشعب في فرنسا والشرعية الديمقراطية، وأيضا كتاب قرن من الشعبوية، التاريخ والنظرية والنقد، والذي صدر مترجما إلى العربية من طرف المترجم التونسي محمد الرحموني عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في الدوحة. وكل كتاب وأنتم بخير.

0: في فقرة من قاعات التحرير أسعد باستضافة الإعلامي الأستاذ عمار عبد الرحمن المختص في شأن الألماني. أنت معنا من برلين. أستاذ عمار عبد الرحمن، مرحبا بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: تحياتي لكم ومستمعيكم ومستمعاتكم الكرام والكريمات.
0: أهلا بك أستاذ عمار. أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إخفاق ألمانيا في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في الانتخابات العضوية المؤقتة للمجلس، حيث خسرت أمام البرتغال والنمسا، وذلك لأول مرة في تاريخ ألمانيا. بداية الأستاذ عمار عبد الرحمن، ما هي أسباب هذا الفشل رغم نجاح ألمانيا في جميع الاستحقاقات والانتخابات السابقة التي شاركت فيها؟
1: نعم، هذا الإخفاق لم يفاجئ الكثيرين، لأنه في نهاية المطاف ضريبة لصورة ألمانيا لدى المجتمع الدولي، ويتعلق ذلك بالأساس بمواقفها السياسية في ملفات كثيرة. الكثيرون لذلك يرون أن ذلك جاء بسبب مثلا مواقفها في الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك اتهامات ألمانيا صريحة لروسيا بأنها دخلت على الخط وحاولت أن تكسب الكثير من الدول لصالحها من خلال عدم التصويت لألمانيا. أيضا فشلت في تدبير ملفات أخرى كمؤتمر السودان الذي
2: خلصته
1: برلين في غياب المعنيين بالأمر. كذلك حدث مع ملف آخر لا يخلو من أهمية، وهو الشراء في الشرق الأوسط. الكثيرون يرون أن ربما مواقف ألمانيا تميل أكثر إلى إسرائيل على حساب الفلسطينيين. لكن بالإضافة إلى المواقف في ملفات كثيرة، يوصف وزير خارجية ألمانيا الحالي بأنه ضعيف جدا، بل حتى أن المستشار الذي ليست لديه تجربة سياسية قبل أن يصير مستشارا، أيضا هناك ضعف في التسويق لصورة ألمانيا لدى المنتظم الدولي. فنتحدث عن فترات ميركل،
2: أنجيلا ميركل،
1: فترات طبعا التي كانت فيها وزارة الخارجية في أيام زيغمار جابرييل الاشتراكي أو فرانك فالتر شتاينماير الاشتراكي، كذلك كانوا صقور السياسة الخارجية. وصرنا الآن نعيش أزمة سياسية داخلية تنعكس على مواقف الألمانية الخارجية.
0: نعم أستاذ عمار عبد الرحمن، أذكر أنك صحفي ومختص في الشأن الألماني وأنت معنا من برلين. يعني ما هي تداعيات عدم انتخاب ألمانيا كعضو مؤقت لمجلس الأمن على المستوى السياسي والدبلوماسي لذلك؟
1: نعم، هناك تداعيات داخلية وخارجية. على المستوى الداخلي كانت هناك أصوات تدعو لإقالة وزير خارجية ألمانيا وتحميله المسؤولية، هو بنفسه قال إذا أخفقنا سأستقيل، لكن تراجع عن ذلك. ويستغل كذلك من طرف المعارضة لتحميل المسؤولية للمستشار، وتقول هذا إخفاق كبير للحكومة ككل وللمستشار.
2: صحيح.
1: وهذا يوظف الآن سواء من طرف المعارضة المعتدلة الخضر اليسار أو المعارضة الراديكالية كحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المتطرف لحشد أنصاره وإضعاف الحكومة.
0: نعم أستاذ عمار عبد الرحمن، يعني ربما هذه الخسارة لألمانيا ربما سيؤثر كثير كذلك على الاتحاد الأوروبي.
1: هو ألمانيا أيضا من الانتقادات الموجهة لها أن كانت هناك الكثير من الانقسامات ووجهات نظر المتباينة والمختلفة حتى مع الشركاء الأوروبيين أنفسهم، مع بولندا فيما يخص سياسة دفاع مشتركة، حتى مع الشريك الأوثق والصديق رقم واحد الجارة فرنسا أيضا هناك نقاط خلاف أساسية، ومع الجارة بريطانيا إلى غير ذلك من الأمور. لكن دور ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي مطلوب أكثر من غيره، ليس لأن ربما ألمانيا تفكر في التكتل الأوروبي بالدرجة الأولى، لكن تراجعها سيؤدي إلى عزلتها، وهي من بين الأكثر تهديدا.
2: صحيح.
1: من قبل روسيا، وقالها الروس أكثر من مرة. يعني ألمانيا في حاجة إلى وحدة أوروبية قوية، في حاجة إلى المنتظم الدولي في الكثير من تدبير ملفات وأزمات كثيرة، ولا يساء أمامهم سوى محاولة تدارك الأخطاء التي حدثت ربما، والعودة في السنوات القادمة ليكون لديها ربما قبول أكبر من طرف المنتظم الدولي وطرح الأسئلة لماذا أخفقنا وكيف يمكن أن نتجاوز ذلك.
0: شكرا لك الأستاذ عمار عبد الرحمن الصحفي الإعلامي المختص بالشأن الألماني، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والمعطيات. شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء تحياتي.
0: الخامسة وثلاثون دقيقة مساء بالتوقيت الفرنسي، ليكون تذكيرا بأبرز عناوين أخبار هذا المساء. زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران يبدو حاملا معه رسالة للمرشد بعد التصعيد الليلي العاصف بين واشنطن وطهران. بيان خليجي يصف اعتداءات إيران الجديدة بالإرهابية المقوضة للسلام في المنطقة. مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية، والرئيس جوزيف عون يندد بالانتهاك الصارخ لسيادة لبنان. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين وازنين إلى صفوف الجيش السوداني.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: تتجه الأنظار إلى طهران مع وصول مرتقب لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في زيارة تروم مواصلة جهود الوساطة المرتبطة بمحادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لا تزال فيه ملفات خلافية رئيسية تعيق التوصل إلى أي اتفاق نهائي. كما تأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب الضربات المتبادلة بينهما خلال الساعات المنصرمة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت زيارة وزير الداخلية الباكستاني تهدف إلى تحريك المياه الراكدة وإعادة الزخم إلى المفاوضات، وما إذا كان يحمل رسالة أمريكية في هذا السياق أم لا، وماذا إن فشلت هذه الجولة من المباحثات؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في نقاش مساء مونتي كارلو الدولية، أرحب بكم مستمعينا الكرام وأسعد باستضافة الدكتور محمد المدحجي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من لندن. مرحبا بك دكتور محمد مدحجي.
1: حياتي لك سيدة سميرة وكذلك الدكتور خطار والسادة المتابعين.
0: وأرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية هنا في باريس. مرحبا بك دكتور خطار.
2: أهلا بكم.
0: إذن البداية معك الدكتور محمد مدحجي، تصعيد عسكري تزامن مع وصول أو عودة باكستان من جديد إلى خط الوساطة مع وصول المحادثات بين إيران وأمريكا إلى طريق مسدود، ما المنتظر من هذه الزيارة وزيارة وزير الداخلية الإيراني إلى طهران دكتور محمد مدحجي؟
1: يعني إذا في البداية ننتبه إلى أن إرادة ومخطط الإدارة الأمريكية لا يقوم على التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما صرح ترامب مرارا وتكرارا أنه يريد استسلام طهران لشروطه، هو لا يريد اتفاقا، ودوما ما كل ما يظهر إعلاميا هو يستحقر ويستهزئ بالقادة الإيرانيين. ومثلا في مقابلته الأخيرة مع نيويورك بوست قال أننا قتلنا خامنئي والآن نجل خامنئي الذي هو مرشد الأعلى خسر العديد من أعضائه وأنا أرقب بلقائه. يعني في البداية يستهزئ الطرف الآخر وبعدها يقول أنه يرغب بلقائه. كل هذه التصريحات اللي نسمعها من ترامب هي نتيجة محاولات دول الإقليم منها السعودية، باكستان، مصر، تركيا، قطر، سلطنة عمان، وخاصة قطر وتيار وزارة الخارجية السعودية اللذان يعملان وبكل قوة من خلال يعني إنشاء لوبي داخل الولايات المتحدة، خاصة مع حلقة ترامب المقربة لثني واشنطن عن حلقة إسقاط نظام طهران. نرى أن هذه الزيارة أنا لا أرى أنها ستسفر إلى نتيجة معينة. وأيضا هناك كان خبرا اليوم تحدثت قناة العربية عن أن ترامب أخبر الوسطاء أي بين القوسين هنا بالتركيز على السعودية وباكستان بأنه لن يمدد مهلة 60 يوما، أي أنه لن يهتم بعد هذه المهلة لمحاولات هذه الدول لثني واشنطن من مخططها، ويجب على إيران أن تقبل شروطه.
0: دكتور خطر أبو دياب، يعني ملفات عالقة بين واشنطن وطهران حول آلية دفع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى الملف النووي ومسألة فتح مضيق هرمز من جهة، وتمسك ترامب باستسلام طهران بدون قيد أو شرط. كيف يمكن أن تنجح هذه الوساطة الباكستانية من جديد في تسوية هذه المعادلة الصعبة دكتور خطار؟
3: يعني بالفعل المشهد فيه الكثير من الغموض، ويتوجب التنقيب على الحقيقة لكي لا نضيع في التفاصيل. بعض المرات عندنا انطباع أننا لا نعلم ماذا يريد دونالد ترامب، ونعلم جيدا أن الجانب الإيراني يعتبر أنه ما دام هذا النظام بقي، ما دام هناك صمود بين هلالين، فهو المنتصر. لذلك نحن أمام مأزق في تعريف النصر عند الجانبين، مأزق في مقاربة المخارج. وكان عندنا في جولة إسلام أباد الأولى العقد الأساسية وهي النووي وموضوع مضيق هرمز، وهنا إيران متمسكة بإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عليه وابتزاز شريان العالم الاقتصادي من خلاله. لذلك حتى اللحظة بالرغم من إعلانات دونالد ترامب هناك إذن مأزق، وهناك نحن نرى ما هو موجود على السطح، لا نعلم حقيقة الأمور وراء الكواليس. باكستان تلعب دورا كبيرا مع الدول التي ذكرها المحاور الكريم، لكن في النهاية هذا قرار أمريكي وهذا بالنهاية رهانات أمريكية.
0: نعم، والعودة إلى دكتور محمد مدحجي، تحدثت عن مصادر تتحدث عن أن ترامب أبلغ الوسطاء بأنه لن يمدد مهلة المفاوضات مع إيران لأكثر من 60 يوما. هل هذه هي الرسالة التي الأمريكية التي ربما يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى المسؤولين الإيرانيين في طهران؟
1: قد تكون كذلك، نعم، لأن هذه المهلة هي على شرف النهاية.
0: صحيح،
1: بعد بضعة أيام أظن أنها ستنتهي، ومحاولة أخيرة أو جزء من المحاولات الأخيرة لتغيير قرار طهران، لكن قرار طهران هو المماطلة، والآن طهران تطلب ب90 يوما من فترة المفاوضات، أي نصبح بالقرب من الانتخابات الأمريكية، وإيران تراهن على أنها تماطل هذه الفترة للوصول إلى فترة الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، وبعدها لن تتمكن الإدارة الأمريكية من دخول، يعني هكذا تراهن طهران، من دخول في حرب جديدة أو فتح جولة جديدة من الحرب ضدها. لكن أنا لا أرى أن دونالد ترامب يريد الخوض في مثل هذه المماطلة، وأرى أنه سينهي ملف إيران إن كان بشكل استسلام، وحصوله على غورباتشوف إيراني يطبق ما يريده ما تريده الولايات المتحدة على قرار ما حصل مع الاتحاد السوفيتي مثلا، هكذا توصف الآن في الأوساط الإيرانية غورباتشوف إيراني، هكذا يوصفون من يعارضون التوافق مع طهران بأن ترامب يبحث عن غورباتشوف إيراني، بالإشارة إلى محمد باقر قاليباف أو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. لم يحصل مثل هذه الصفقة، أنا أتوقع أننا ذاهبون باتجاه عمل عسكري ضد إيران يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.
0: نعم دكتور خطار، ما رأيك في قول الدكتور محمد مدحجي أن الرئيس الأمريكي يبحث عن بديل كما هو في يعني متداول في الأوساط، أوساط المعارضة خاصة في إيران؟ دكتور خطار،
3: يعني إذا كان صحيحا أن الرئيس الأمريكي الذي لم يقتنع لا بابن الشاه ولا بمعارضين إيرانيين آخرين راهن مع الجانب الإسرائيلي على محمود أحمد نجاد، فهذا ليس بكورباتشوف الملائم. الآن يفتشون عن أحدهم من داخل النظام ويجمع بين التأثير السياسي والقرب من الحرس الثوري والمرشد، وهنا الاسم الأرجح هو ليس بتشكام بل قاليباف، ومنذ البداية كان هناك إشارات إلى قاليباف، والذي تم التجديد له منذ فترة في رئاسة البرلمان. لكن هل هذا يعني تغيير فعلي لسلوك النظام لنهج النظام أو صيغة أخرى من الجمهورية الإسلامية؟ هذا كله مطروح، ولكن الأهم أن هذا كله لا يعالج العقد الأساسية وأبرزها مضيق هرمز ومصير اليورانيوم العالي للتخصيب ومسألة التخصيب في إيران.
0: نعم، إضافة دكتور محمد مدحجي لما قاله الدكتور خطار أبو دياب، هناك معضلة هو الهجمات على دول إقليمية بالطبع، يعني كيف لهذه المفاوضات أن ربما تلجم الهجمات الإيرانية على دول الجوار بعد الليلة العاصفة يوم أمس والتي بين طهران وواشنطن، والتي كانت أو أعقبتها تداعيات على دول المنطقة؟
1: يعني الحقيقة أنا لا أرى أن الولايات المتحدة تريد أن تلجم مثل هذه الهجمات، بل هي تستخدم هذه الهجمات لتسويغ بأن أي تفاوض مع هذا النظام لن يفضي إلى نتيجة ما يؤدي إلى عقد صفقة مع طهران. أنا لا أرى أن ترامب لديه نية أن يصل إلى صفقة مع إيران.
0: يعني هو لا يرغب في الوصول إلى اتفاق مع طهران؟
1: هو لا يرغب بوصول إلى اتفاق ما تريده السعودية وباكستان ومصر وتركيا دول المنطقة. هو يريد اتفاقا يؤدي إلى استسلام إيران ويعني وصول شخصية إذا كان إن كان من داخل النظام الحالي.
0: يعني دول المنطقة التي تحدثت عنها هذه الدول هل هي يعني تود الحفاظ على النظام القائم؟
1: نعم بالتأكيد هذه الدول تريد الحفاظ على النظام القائم لأن ترتيب وشكل الأسواق في المنطقة تخدم مصالح هذه الدول. هذه الدول لا تريد تغيير جذري في إيران خاصة لأن أي تغيير جذري في إيران سيغير الأسواق خاصة يحرم الصين من المنطقة وهذه الدول تريد أن يكون لديها علاقات تجارية واسعة مع الصين لكن سيطرة الولايات المتحدة يعني القضاء بشكل شبه نهائي على مشروع الصين الدولي المعروف باسم حزام وطريق أو طريق الحرير الجديد. نعم هذه الدول منها السعودية التي تسمى بأنها وتعتبر بأنها حليفة السعودية حليفة الولايات المتحدة لكنها لا تريد وضع كل بيضاتها في السلة الأمريكية وهي تريد أن يكون لديها علاقات جيدة وعلاقات واسعة اقتصاديا مع الصين. فالأمور في المنطقة هي من نظرا لدول المنطقة لا تمشي بالاتجاه الذي تريده واشنطن بل بالعكس هي تمشي بالاتجاه الذي تريده بكين. حتى إسرائيل يعني إسرائيل هي تريد ضمن سياسة إسرائيل هي إشعال الأزمات وأن لا تنتهي الأزمات حتى مع إيران. إسرائيل تكذب عندما تقول أنها تريد إسقاط النظام الإيراني هي تريد استمرار الصراع مع إيران إلى ما لا نهاية هذا ما تريده إسرائيل وأساسا تحتاج إسرائيل على هذه الصراعات. وبالمناسبة لهذا السبب وكالة الدي آي أي الاستخبارات العسكرية الأمريكية أصدرت أعلى مستوى للتحضير مستوى الحرج هكذا يسمى كريتيكال
0: التجسس
1: ضد إسرائيل وضد التجسس الإسرائيلي ضد الإدارة الأمريكية ضد إطراف نفسه يعني فالأمور فيها تعقيدات أكثر من ما تقوله وسائل الإعلام.
0: إذن تعقيدات دكتور خطار أبو دياب ماذا لو فشلت هذه الوساطة دكتور خطار؟
3: يعني حتى الآن يبدو الجانب الباكستاني مصمما على وساطته ويبدو يعني بشكل أو بآخر منغمسا وهو مدعوم من هذه الدول التي ذكرت الآن بشكل أو بآخر. الكل يخشى ليس حبا فقط بالنظام لكن هناك خشية من أن إيران يمكن أن تتفكك أن يكون هناك فوضى في الإقليم تبعا لذلك أن يبقى الأمن الاقتصادي معلق أن ترحل في لحظة ما الولايات المتحدة ويبقى هؤلاء هذه الدول في مواجهة إيران. تريد هذه الدول وكأنها تريد أن تنظم الوضع ما بعد الحرب لكن كل هذا كما قلنا من دون تنازل فعلي من إيران في موضوع مضيق هرمز وموضوع النووي ومن دون مرونة أمريكية في بعض مطالب إيران خاصة المطالب المالية لأن إيران بحاجة لأموال لكي تعزز وضعها في مواجهة شعوب إيران التي كانت تنتفض ولا يزال هناك الجمر تحت الرماد.
0: صحيح دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولي هنا في باريس شكرا جزيلا لك والشكر موصول للدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لكما وإلى اللقاء.
2: RFI مونتي كارلو دوليا مختارات موسيقية لهذا الشهر. فاتو ماتا دياوارا ماركوس غاد
0: إلى الأخبار الاقتصادية من الخليج. غالبية الأسواق الخليجية تنهي الأسبوع على خسائر وسط انحصار الأمال بالتوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولي للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. مرحبا بك زياد.
4: أهلا ومرحبا.
0: أهلا بك زياد. كيف كان أداء الأسبوعي للبورصات الخليجية؟
4: معظم البورصات الخليجية سجلت خسائر أسبوعية متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خاصة بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت الكويت والبحرين في وقت وصلت فيه المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. هذا الأمر انعكس سلبا على معنويات المستثمرين وزاد من حالة عدم اليقين في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة. السوق السعودية تراجعت خلال الأسبوع بنحو 0.5% تحت ضغط هبوط القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع البنوك والطاقة. أما في الكويت فقد تراجع المؤشر الأول للبورصة بنحو 1% مع هبوط سهم طيران الجزيرة بنحو 4% في ظل تنامي الضغوط على قطاع الطيران عقب الهجوم على مطار الكويت. أما البورصة القطرية فقد تراجع مؤشرها العام بنحو 2.5% مقابل انخفاض بنسبة 1.5% في سوق مسقط وحوالي 1% في سوق أبوظبي مع تصدر قطاعي العقارات والمواد الأساسية قائمة القطاعات الأكثر انخفاضا. في الأثناء ومع تراجع الأمال في التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران تظل التوترات الجيوسياسية العاملة المهيمن على أداء هذه البورصات، كما قد تتعرض لضغوط إضافية عند استئناف تداولاتها الأسبوعية غدا متأثرة بالتراجع الحاد الذي شهدته الأسواق الأمريكية أمس في ظل تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وما قد يترتب على ذلك من تشديد نقدي في دول الخليج نظرا لارتباط عملتها بالدولار بالطبع.
0: نعم، في موضوع آخر زياد، يعني يبدو بريطانيا تتوقع بقاء أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل حتى العام 2028 وسط تأخر تعافي إمدادات الخليج. ما العوامل التي تدعم هذه التوقعات زياد؟
4: الحكومة البريطانية عزت ذلك إلى استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وتباطؤ تعافي الإمدادات من منطقة الخليج. وفقا لتحليل حكومي جديد حول هذا الموضوع فإن تدفقات النفط من الخليج العربي قد تستغرق نحو 14 شهرا للتعافي مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى نحو 6 أشهر فقط، ما يعكس توقعات باضطرابات أطول في الإمدادات العالمية. الدراسة حذرت من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يضع ضغوطا إضافية على أسعار الطاقة ويؤدي إلى تراجع آفاق النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول بينها بريطانيا. في الوقت ذاته أشارت التقديرات إلى أن السيناريو الأساسي يفترض بقاء الأسعار مرتفعة حتى مع التوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بسبب بطء عودة الإنتاج في الخليج واستمرار القيود على الإمدادات. وفي سيناريو أكثر تشاؤماً أوضحت الدراسة أنه في حال استئناف الحرب وتضرر البنية التحتية للطاقة في الخليج فإن أسعار النفط قد تقفز إلى 210 دولارات للبرميل في البداية قبل أن تستقر قرب 150 دولارا حتى عام 2028. يذكر أن خام برنت القياسي أنهى تعاملات الجمعة فوق مستوى 93 دولارا للبرميل مرتفعا بنحو 1.5% خلال الأسبوع.
0: شكرا لك زياد طحش مستشار مونتي كارلو الدولي للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك زياد على كل هذه المعطيات. إلى اللقاء زياد.
4: شكرا لك، إلى اللقاء.
0: على شاطئ بيروت حيث يلتقي البحر بمدينة أنهكتها الأزمات ترتفع صفوف الخيم الزرقاء كصورة تختصر وجع النزوح في لبنان. هذا هو موضوع ريبورتاج هذا المساء من إعداد وتقديم مراسلتنا في بيروت طيغاز جدعون.
5: عم يموت الجوع، لا خبز لا ماي لا شيء، ما عم بيجينا مساعدات ابدا.
6: نقلونا لهون عشان يموتونا يعني.
7: على وقع اصوات المسيرات التي لا تهدأ امهات يحاولن التكيف مع حياة فرضها النزوح داخل خيم، ورجال انهكتهم الحرب بعد ان خسر كثيرون منهم المنازل والاعمال وباتوا يبحثون يوميا عن اي فرصة لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. احمد واحد من هؤلاء.
8: صار شيء مأزي لعنا، أنا بشتغل ببيع الكب بيع مي على الإشارة، يعني ما عنا شيء ناكل نطلع طغاز معنا حتى نعبيه.
7: هكذا يبدو المشهد في جوار بحر بيروت حيث تحولت الحرب إلى واقع يومي تعيشه عشرات العائلات اللبنانية النازحة من الجنوب والضاحية وبعلبك.
9: حطوا الخيمة وبعد في شغلات ناقص من حمامات من كهرباء من ماي من كل شيء.
10: على ناقصنا كل شيء من أكل من شرب. عم نسمع أنه عم يوصل مصاري بس على الخيام ما عم بيوصل.
7: في المكان تصطف الخيام الزرقاء حاملة قصص فقدان وانتظار طويل بعد أن شهد الموقع عملية تنظيم واسعة وتحول إلى مخيم منظم بإشراف الدولة اللبنانية ومحافظة بيروت. المسؤول عن الخيام مهدي عمر:
11: هذا المخيم بعد تقريبا في بحدود من 900 لل 1200 شخص. نحن هم مستلمين توزيع الأكل والحفاضات وحليب حسب الأطفال على رقم الحليب. كل طفل شونه وحليبه قدر الإمكان من أمن لهم. بلدية بيروت عم توزع كل يوم بحدود 1500 وجبة أكل للأهالي، لكل شخص وجبة ولكل خيمة قلم ماي.
12: فتحي يا وردة، غمدي يا وردة، هم في وردات شك شك.
7: يحاول الأطفال خلق مساحة صغيرة للعب بين الممرات الضيقة، فيما تنشغل الأمهات بترتيب تفاصيل الحياة فقدت استقرارها. فاطمة واحدة منهن:
6: مقطوعين من المي من كل شيء، ما عم يجينا شيء لهون، التوزيع عم يجي برا. يعني عن جد احنا عم نفكر الفيلم من هون، بنقعد بالشارع برا احسننا. على قليل بتمر سيارات بتساعدنا، بتمر بتعطينا حليب وحفاضات، هون ما عم يوصلنا شيء.
7: المدينة الزرقاء على الشاطئ كما تمت تسميتها تعيد إلى الأذهان صوراً اعتاد العالم رؤيتها في غزة.
13: في عم يعملوا فينا مثل غزة، هاي مشاهد مثل مشاهد غزة، بس إن شاء الله بنرجع بيوتنا منتصرين.
14: احنا النزحي بدل ما يساعدونا ما عم بيخلوا مساعدة تفوت لجوا لك ماي لنشرب. ضحك علينا رئيس الحكومة اللبنانية مثل غزة.
15: حاسي حالي صرنا مثل أطفال غزة، دمروا المدرسة.
16: ما عم غزة وقت عم يعطونا أكل بلا غزة.
7: أطفال ينامون على وقع القلق وأمهات يحاولن صناعة حياة داخل مساحة ضيقة لا تشبه المنازل. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى النشرة العلمية مع الزميل إيلي أيوب.
17: أهلا بكم إلى النشرة العلمية. وتضمن من عناوين: ظاهرة النينيو المناخية قادمة منتصف هذا الصيف مع احتمالية تصل إلى 80% بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. شركة ألومنيوم البحرين تشتري مجموعة المعادن الفرنسية ألومنيوم دانكيرك. الصين نجحت في تحقيق أول زراعة لكبد ولكليتي خنزير في جسم إنسان متوفى. ظاهرة النينيو الطبيعية التي تعود بدورتها كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر لفترة زمنية متغيرة من 9 أشهر إلى 12 شهراً ينظر إليها على أنها مسرعة لاختلال الطقس الناجم عن التغير المناخي. بالاستناد إلى توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن احتمالية حلول ظاهرة النينيو من هنا لشهر آب أغسطس المقبل تصل إلى 80% مع توقع لتفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة النينيو ترتبط بالارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه بالقرب من سواحل أمريكا الجنوبية، ما يؤثر سلبا على أنماط الطقس العالمي. على هامش النسخة 9 من قمة اختار فرنسا للاستثمارات تشوز فرانس التي انعقدت في قصر فرساي بمشاركة نحو 200 مستثمرا من مختلف أنحاء العالم، استحوذت شركة ألومنيوم البحرين ألبا على ملكية مجموعة المعادن الفرنسية ألومنيوم دانكيرك لقاء نحو 2.2 مليار دولار. مع إنجاز الصفقة سيحتفظ صندوق الاستثمار العام الفرنسي بي إي فرانس بحصة 6% من ملكية ألومنيوم دانكيرك التي تشغل موقعا كبيرا شمال فرنسا ينتج سنويا 300,000 طن من معدن الألومنيوم بفضل ما يقارب 750 موظفا. بخصوص شركة ألومنيوم البحرين ألبا، إحدى كبرى شركات صهر الألومنيوم في العالم التي تأسست في العام 1971، فهي تنتج 1,600,000 طن من الألومنيوم سنوياً. أكدت شركة ألومنيوم البحرين أن شراءها لشركة ألومنيوم دنكيرك الفرنسية لن يؤثر على فرص العمل في موقع دنكيرك، والتزمت بتنفيذ استراتيجية صناعية طويلة الأجل لأنها تطمح إلى بناء منصة صناعية دولية أكثر تنوعاً وتنافسية. باعتبار أن الأعضاء البشرية المتاحة لا تكفي عدد المرضى المحتاجين لها، تبرز أهمية الاستعانة بأعضاء الحيوانات في المجال الطبي الذي يسمى زرع الأعضاء بين الأنواع المختلفة. حقق هذا المجال تقدما جديدا بفضل أول عملية ناجحة في العالم لزراعة كبد وكليتين أخذوا من خنزير لتجريبهم على رجل خمسيني متوفى بعد حصول الأطباء على موافقة من عائلته. وفي نفس الوقت سحب كبد المتوفى لزراعته في مريض حي محتاج له. استمرت أعضاء الخنزير في العمل داخل جسم المتوفى لمدة 5 أيام بدون أن يرفضها الجسم بعد مرور 24 ساعة، وفقاً لما ذكره الطبيب والباحث كسوغيونغ سان الذي قاد عملية الزرع في المستشفى الثاني التابع لجامعة غواكشي الطبية في نانينغ في الصين. في كل من الكبد والكليتين المستخدمتين في تجربة الزراعة على شخص متوفى ومن خلال تقنية تحرير الجينات المتطورة تم تعديل 6 جينات، بعضها عطلها الأطباء وأخرى تمت إضافتها لجعل العضو الخنزيري أقرب إلى العضو البشري لكي لا يهاجمه الجسم. على الرغم من أن أنظمة الكبد والكلى البشرية بالمقارنة بالخنزيرية هي متشابهة جدا من الناحية الفيزيولوجية ومتوافقة نسيجيا، ظهرت على المتوفى الذي خضع لتجربة زرع أعضاء الخنزير بعض علامات الرفض المبكر بعد 36 ساعة من الجراحة على شكل ارتفاع في نوع معين من الخلايا المناعية، لكن العلماء يظلوا متفائلين بشأن مقدرتهم على استهداف الخلايا المناعية.

0: يعني فيه اعتراف بشكل مباشر أن هناك مشكلة، فاتركوهم لآبائهم، ذلك أقسط لهم، فإن لم تعلموا فلإخوانكم في الدين أو لمواليكم. إذن القرآن وضع أكثر من احتمال من أجل الإحاطة بهؤلاء الأطفال الذين فقدوا آبائهم لسبب أو لآخر. الحلول التي اقترحها النص القرآني هي حلول تاريخية ترتبط بأنماط معينة من المجتمعات لم تعد موجودة. إذن ما هو واجبنا نحن اليوم؟ واجبنا أن نفكر في حلول أخرى من أجل تحقيق هذا المقصد الإلهي المتمثل في توفير الضروري لهذا الطفل، في توفير لا فقط الضروريات المادية. لأن الفقهاء كثيرا ما تحججوا بهذا الجانب المادي، فاستعاضوا عن التبني بالكفالة مثلا، ولكن حاجة الطفل ليست فقط حاجة مادية، هي أيضا حاجة عاطفية ووجدانية ونفسية، وهذا ما توفره العائلة. لذلك يعني الحرمة التي يتحجج بها الفقهاء، التي هي تستند مثلا إلى مسألة الميراث، يمكن إيجاد حل لها بكل بساطة. الحلول موجودة إذا أردنا أن نفكر تفكير عقلاني وإنساني، فالحلول ممكنة دون خروج على المقصد الشرعي الإلهي. قد يكون هناك خروج على ما يقوله الفقهاء، وأنا أدعو إلى الخروج على ما يقوله الفقهاء، لأن ما يقولونه ليس معنى ذلك أنه خاطئ، ولكن ما قالوه في ظروف تاريخية معينة، وفي ظل مجتمعات لها نظام معين. الظروف والسياقات التاريخية تغيرت، والمجتمعات تغيرت، وعلينا أن نغير النظرة إلى القرآن حتى يكون أكثر قدرة على استيعاب إشكاليات العصر، وعلى أن يمنحنا الطمأنينة مع ضمائرنا.
1: يعني العصور تغيرت، المجتمعات تغيرت، ولكن يعني النصوص لا تزال كما هي، كما يشار أستاذة زهية جويرو. أحد أبرز العقبات ربما الاجتماعية عندما يكبر الطفل بين قوسين المكفول، تصطدم الأسرة بأسئلة المجتمع، وخصوصا الأسئلة المتعلقة بالدين حول المحرمية داخل المنزل. هل يجلس مع بنات العائلة؟ هل تكشف الأم شعرها أمام الطفل؟ كيف تتحول هذه التفاصيل الفقهية الاجتماعية إلى ربما فوبيا تمنع العائلات من الاحتضان من ناحية، وكيف تؤثر على الأطفال الذين تم احتضانهم في عائلات؟
0: عادة في غالب الأحيان العائلات التي تتبنى، لا أتحدث عن الكفالة لأن الكفالة لها وضعية أخرى، أنا أتحدث عن التبني
1: هو غير متاح في البلدان العربية، فقط في تونس هي الدولة الوحيدة، وسأعود إلى هذه النقطة الآن. أتحدث عن الكفالة، التبني غير موجود في المنطقة العربية، ولهذا نحن نناقشه اليوم أستاذة زهية.
0: نعم، حتى في حالة الكفالة التي، لأن الكفالة لا تقتضي بالضرورة أن يساكن الطفل العائلة في البيت.
1: وهذه مشكلة.
0: المكفول، ولكن في حالة أن يكون المكفول فردا من أفراد العائلة يعيش معها، فيعني عادة العائلات التي تفعل هذا أو تتبنى هي عائلات في غالب الأحيان، وهذا ما تفيده الإحصائيات الموجودة على الأقل في تونس وفي بعض البلدان التي أعرف الوضع فيها، هي العائلات التي حرمت من الإنجاب. يعني هي تتبنى هذا الطفل تعويضا عن الحرمان من الإنجاب. فهذا الطفل الذي يعيش في بيتك منذ أن كان وليدا وإلى أن يكبر، هل يستطيع المرء أن يتخيل أن تكون العلاقة بينه وبين الذين تبنوه أو كفلوه وعاش في

0: أكنافهم وتربى في بيتهم، هل ستكون العلاقة بينه وبينهم مختلفة عن العلاقة بين الابن أو البنت وأبيها وأمها أو أبيه وأمه؟ لا أتخيل هذا.
1: طيب.
0: نحن نبني أحكاما تضر بأعداد كبيرة من المجتمع على احتمالات ضئيلة جدا وضعيفة جدا، واحتمال العلاقة المحرمة في هذه الحالة ليس أكبر من احتمال علاقة من هذا النوع بين الآباء والأبناء الحقيقيين. لنكن صراحة، هذه إشكالية تطرح في الحالتين وهي محدودة جدا وفي حالات شاذة جدا. فلماذا نحكم على مئات الآلاف من الأطفال بناء على احتمال ضيق جدا؟ هذا أولا. ثانيا، لو سمحت لي بهذه النقطة، ثانيا عادة الأطفال الذين المكفولون أو المتبنون عندما يكبرون ويصبحون قادرين على القيام بشؤونهم بأنفسهم وعلى الاعتماد على أنفسهم، فبالإمكان أن يجدوا حلا.
1: طيب.
0: أن يخرجوا ليدخلوا
1: في
0: يعني الإشكال قابل للحل.
1: طيب. أستاذة جميل، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا عبد الباقي جبارة، صحفي من السودان. نرحب بك أستاذ عبد الباقي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير. تحيه لك ولضيوفك الكرام.
1: اهلا بك استاذ عبد الباقي. يعني في السودان وفي مناطق الازمات، وهي بلدان كثيره عربيه تشهد واقعا مؤلما يفرز يوميا ربما مئات الاطفال الذين فقدوا ذويهم او مجهولي النسب، من واقع يعني متابعتك انت كصحفي، كيف تبدو مصائر هؤلاء الاطفال في ظل غياب التبني الكامل وفي ظل غياب ايضا مؤسسات رعايه؟
2: والله صراحه انا تابعت حديث ضيفيك الكريمين، وهو حديث مهم جدا، تحدث عن تعريف التبني، وأعتقد أتفق لحد ما مع الحديث حول تعريف التبني من نظرة يعني القرآن والإسلام والمجتمعات المتمسكة دينيا. وموضوع الكفالة، نحن في السودان كتجربة، مجتمع السودان تقريبا 98% مسلمين، فهم يقتدون تماما بالدين الإسلامي ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة زيد بن الحارثة، لأن أدعوهم لآبائهم. ولكن هنالك جوانب أخرى.
1: أستاذ عبد الباقي، يعني يستندون إلى الدين الإسلامي، وقلت لي يستندون إلى الحادثة. إذا كانت الحادثة هذه وقعت قبل 1500 عام، هل تعتقد أن يعني شروط هذه الحادثة وسياقاتها تشبه اليوم 2026؟
2: أنا كمسلم أرى ذلك صحيح، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم قديم الزمان وقادم الأزمان.
1: طيب.
2: والمشكلات التي تحدث للمجتمعات ربنا هو يعلم بها. نحن برضو كمسلمين نرى أنه أي شيء حرم ربنا فهو فيه ضرر للإنسان، وأي شيء أصبح كان مباح فيه صلاح للإنسان. مثلا موضوع التبني، إذا أنت الأسرة منحت شخص ما أو طفل ما اسمها، المشكلات التي تحدث له عندما يكبر تكون أكبر من حاجته للإسم. مثلا تحصل بين الأجيال خلافات أو في الورثة، في الورثة الخلافات في الورثة حتى بين الإخوة الأشقاء من أبوين معروفين هي مشاكل كبيرة جدا، يعني تحصل صراعات تؤدي للقتل تؤدي فبالتالي ما دام الأضرار من هذا التصرف وضرر أكبر، من الأفضل
1: طيب
2: يعني
1: شكرا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الباقي جبارة. أريد أن أعود إلى أستاذ زهية جويرو. أستاذ زهية جويرو، استمعنا إلى رأي الأستاذ عبد الباقي من السودان، وهذا الرأي يشطره ربما ملايين الناس في المنطقة العربية. يقول يعني الدين الإسلامي هو يحرم التبني أو يمنع التبني، وذلك لأسباب صريحة وواضحة ربما من صالح المجتمع. ما رأيك بذلك؟
0: والله أنا ما أفهمه من النص القرآني، النص القرآني عندما يقول أنا ملزمة، أنا كمسلمة هذا موقفي الشخصي، أنا كمسلمة ملزمة بما جاء في النص القرآني وبما هو ثابت من السنة الصحيحة، ما هو ثابت الصحة، هذا فقط ما يلزمني، لا يلزمني قول أي فقيه، وهذا التحريم هو تحريم فقهي. النص القرآني يقول ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط لهم، صحيح، هذا كلام صحيح. عندما يكون الطفل معروف الأب والأم ومعروف والأب والأم موجودان، فالأعدل بالنسبة إلى الطفل أن يعيش مع والديه. هنا ليس المشكلة، ليست هنا المشكلة، تطرح عندما لا يكون لهذا المولود أو لهذا الطفل أبوان لسبب أو لآخر، إما لأنهم تخلوا عنه أو لأنهم ماتوا أو لأي سبب آخر، هذا هو الوضع المشكل، كيف نتصرف معه؟ النص القرآني، النص القرآني نفسه يقول أو ادعوهم لإخوانكم في الدين أو لمواليكم، فإن لم تعلموا فلإخوانكم في الدين أو لمواليكم. إذن النص القرآني نفسه يعترف بوجود هذه المشكلة ويبحث لها عن حل ويقترح حلول. ما معنى أدعونا لإخوانكم في الدين أو لمواليكم؟
1: واضح.
0: معنى ذلك أن إمكانية احتضان هذا الطفل بشكل أو بآخر عن طريق الكفالة أو عن طريق التبني هو أمر متاح في نظري، بالاستناد إلى النص القرآني نفسه. جميل. وإلى المقاصد الإلهية.
1: أستاذة زهية،
0: عفوا سأنهي بهذه العبارة، أنا في نظري النخبة من المفكرين من علماء الدين من يعني في هذا المجتمع عليهم أن يفكروا ضمن أفق المقصد الإلهي أولا، ثم ضمن أفق إيجاد حلول إنسانية تريح الضمير الإسلامي لهذه المشكلات التي نعيشها. هذا في نظري أهم من الوفاء الحرفي لأقوال قالها الفقهاء في إطار مجتمعات لها ظروفها الخاصة.
1: واضح. تصلنا العديد من الرسائل، الجهان تكتب إلينا من مصر تقول هناك حاجة ماسة لإعادة مراجعة التفسيرات الدينية والاعتماد دائما على القرآن، لأنني بصراحة لا أثق 100% بالحديث. ياسر من الأردن يقول ما دامت القوانين تستند إلى الشريعة، وهنا لا أتحدث فقط عن الدين الإسلامي بل أيضا المسيحي، سيكون لدينا الكثير من المشاكل مثل مشاكل التبني. يجب أن تكون القوانين قوانين مدنية تحترم حقوق الأفراد وحقوق الإنسان بشكل عام. أريد أن أعود إلى عاكف المعايطة. أستاذ عاكف المعايطة، أريد أن أتوقف عند رسالة المستمع ياسر من الأردن، ما رأيك يعني برسالته؟
3: هلا إحنا بدنا نخرج من إطار المجاملات الحقيقة، لأن الأمر بتعلق بنصوص ثابتة في القرآن الكريم، وهذه ما بيصير إحنا نجتهد فيها. أقوال الفقهاء زي ما حكت الدكتورة زهية هي أقوال أحيانا إحنا بنفسرها وبنبتعد عنها وبناخد فيها. لما بيكون في عندي نص قرآني أنا ما بقدر أجتهد بهذا الموضوع، كويس؟
1: ولكن
3: صحيح أنه كل سطارق نحن يعني دول عربية والدول الإسلامية هي موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، كويس؟ بس أنا كمان كبلد زي الأردن أو أي دولة إسلامية أخرى لها الحق بالتحفظ على بعض بنود الاتفاقيات الدولية، مشان هيك نحن متحفظين على موضوع التبني الكامل اللي هو موضوع حديثنا بهذا الموضوع، كويس؟ فعشان هيك يا صديقي العزيز أخي طارق، الحقيقة إحنا ما بيطلعنا إن نخالف النص القرآني. أنا بحترم رأي الدكتورة زهية وهو رأي إنساني ورأي اجتماعي، أنا بفهم شغلي واحدة إنه إحنا نتفق في أشياء معينة، عشان هيك حتى بالاتفاقيات الدولية فيها واتفاقيات كلها بما فيها اتفاقية الطفل تحفظنا على بعض البنود، السبب لأنها تخالف ما ورد في الشريعة الإسلامية.
1: هلا
3: هنا نحكي عن القرآن الكريم. لما بقول أنا بالقرآن الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله العدل
1: يعني. طب إذا إذا كان إذا كان الأب مش موجود، إذا كان مجهول النسب يعني في هذه الحالة يعني ما العمل؟
3: تمام دكتور أستاذ طارق، حضرتك في بداية الحديث كان عندك مقدمة رائعة. إذا كان الأب تبع هذا الطفل مجهول كويس، إحنا بنرجع لأمور بالإسلام اسمها حرام. هذا إحنا مش عارفين ابن مين ولا هو بدي يعيش مع عائلة، بدي يختلط مع عائلة، بدك تحكي فيها، ما راح أدخل في أمور أخرى اللي هي المحرمية بشكل عام بحكي فيها كويس. عشان هيك يمكن أتفق مع الدكتورة زهية، إذا موضوع أموال وأتراك موضوع الإسلام أباح إنك تعطي أموال وأباح إنك تعطي وصية إله كويس، لكن أنت ما بتسجله باسم هاي العائد الحقيقي. نحن لا نجامل في موضوع يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى.
1: يعني لو سمحت لي، إذا كان يعني الطفل هو مجهول النسب وهناك حالات كثيرة، يعني بهذه الحالة ما الحل؟ ألا يعني ألا يفترض إذا كان هناك عائلة تريد التبني، ألا يفترض أن يحمل هذا الطفل اسم العائلة التي تود تبني؟
3: أخي طارق عم تحكي عن جانب إنساني منيح، بس أنا بحكي لك مرتبطين إحنا بالدول الإسلامية والدول العربية. أنا ما بدي أخذ الدول الإسلامية والعربية اللي خرجت عن هذا الإطار فيها. أنا ما بقدر أغير ما ورد في القرآن، لكن بقدر أجتهد في موضوع الفقهاء. هذا الطفل اللي بتحدث أنت عنه إنه هو مجهول، طب ما هي كمان برضو قوانين دول الثانية ومنها القانون الأردني، إذا كان مش معروف أمه وأبوه ولد على الأراضي الأردنية بعطيه الجنسية الأردنية، مع انه انا مش عارف مين ابوه وامه، بس ابوه كان هو عراقي، ابوه بصري، ابوه امريكي، بس انا لانه ولد على اراضي اردنيه عم بعطيه الجنسيه الاردنيه. السبب في ذلك انه هو مش معروف مين امه ولا ابوه. اذا كمان حتى القوانين الوضعيه اللي بنحكي عنها مثل قانون الجنسيه حمت هذا الطفل فيها كويس. لكن انا راح ارجع احكي بهذا الموضوع مره ثانيه وثالثه، مع احترامي لمن يخالفني بالراي، نحن هذا الموضوع عندنا بما انه موجود بالقران الكريم لا ما بيصير نجتهد. انا بجتهد بامور اخرى، ادعوهم لابائهم امر هذا الحكي. الموضوع الثاني تفسره فسر زي ما بدك. أنا بفهم وأنا دارس قانون دولي إنه الاتفاقيات الدولية اللي بتتفق عليها كل الدول نحن نتحفظ على بعض بنودها، مثل اتفاقية
1: أستاذ عاكف المعايطة. يعني أريد أن تعلق على رسالة المستمع ياسر الذي كتب لدينا من الأردن، والذي يعني يرى أن المشكلة هي مشكلة اعتماد قوانين تعتمد الشريعة ولا تعتمد القوانين المدنية. ما رأيك بذلك؟ وهنا هو في المناسبة لا يقصد الدين الإسلامي، يعني سواء في الدول التي لديها يعني أديان مختلفة هناك قوانين، كل دين له قوانينه الممتدة من الشريعة. ألا تعتقد أن الوقت هو وقت القوانين المدنية التي تساوي بين الجميع والتي تحفظ حقوق الجميع أستاذ عاكف؟
3: أستاذ طارق جميل جدا، حضرتك ما عملت هاي الحلقة إلا بدك تلقي ضوء على أشياء مهمة في نقاط خلاف فيها. هلا المستمع الكريم اللي بتحدث من الأردن بهذا الموضوع واللي بيقول إنه بتغير القوانين فيها، هذا كلام مرفوض. أنا بدي أحكي لك مثلا، أنا بعتمد أعلى إشي بالدولة هو الدستور. الدستور الأردني عم بيحكي، وأنا بحكي كأردني وكمحامي أردني، دين الدولة هو الإسلام، فأنا ما بصير أجتهد. يعني أنا بدي أعطيك مثل على هذا الشخص اللي حكى زميلنا، أهلا وسهلا فيه، بنرحب فيه لأنه كل مداخل إحنا بنرحب فيها. إحنا زمان كانوا المسيحيين بالأردن اللي هم غير المسلمين، كانوا نظام الإرث عندهم هو نفس نظام الإرث الإسلامي كويس، لتذكر المتحدثين على لأنه هم إنهم حق بهذا الموضوع، انعمل نظام إرث جديد بهذا الموضوع. الأردن كدولة متقدمة حضارية بتوقع على كل الاتفاقيات الدولية أجازت إنك تحكي بهذا المواضيع وإنك تغير بالقوانين وإنك تحكي فيها، لكن في عنا الخط الأحمر اللي نتحدث عنه هو ما ورد في القرآن الكريم. أنا بدي أحترم رأي الدكتورة زهية، بدي وأرحب بزميلنا الأستاذ عبد الباقي كمان الإعلامي والصحفي المعروف والمشهور، لكن في خطوط حمراء بهذا الموضوع فيها وهي مخالفة الشريعة، بمعنى أن الاتفاقيات الدولية واللي أنا بحكي عنها فيها نحن بنوقع عليها، بس بنفس الوقت نتحفظ على بعض المواد الواردة فيها.
1: أعود إلى الأستاذة زهية جويرو. زهية جويرو، يعني استمعت إلى الأستاذ عاكف معايطة وإلى الأستاذ عبد الباقي جبارة، نفهم يعني هم يقولون أن ما ورد في النصوص هو خط أحمر، يعني هو غير قابل للنقاش. ما رأيك بذلك؟ وهذا يعني وهذا الرأي هو حاضر بقوة في في في جميع البلدان العربية.
0: أعلم ويعني أحترم هذا الرأي كثيرا، وأنا نفسي في جوانب منه أوافق على ذلك، ولكنني لا أوافق بالمرة على الربط الآلي بين الاجتهاد ومخالفة القرآن. عندما ندعو إلى الاجتهاد في إعادة قراءة النص القرآني وكأننا ندعو بالضرورة إلى مخالفة القرآن أو إلى الخروج على الضوابط التي وضعها، أبداً ليس هناك علاقة بين الدعوة إلى الاجتهاد في إعادة قراءة القرآن والدعوة إلى الخروج على ضوابطه. أنا أقول لماذا نقف عند ويل للمصلين؟ لماذا عندما نقرأ الآية التي تعتمد في القول بتحريم بهذا التحريم نقف عند قوله تعالى دعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله؟ لماذا؟ لماذا؟ والنص القرآني يقول وإن لم تعلموا فلإخوانكم في الدين أو لمواليكم. لماذا لا نعيد القراءة بحيث نفهم ما هو مقصد الله من هذا التخيير بين أكثر من أمر؟ لماذا خيرنا الله بين أكثر من أمر في وضعية معينة؟ لأنه يريد أن يوسع الأمر علينا، يريد أن يفتحها في وجوهنا، بينما البعض يضيقه ويغلقه علينا ويضعنا في شرنقة تضعنا في مواجهة مع القيم الإنسانية، تضعنا في تناقض مع القوانين الدولية، تضعنا في تناقض مع إمكانية وجود قوانين مدنية تقوم على التسوية في المواطنة وفي حق كل طفل بأن يكون له نسب. أنا أدعو إلى أن يحافظ الطفل حتى في حالة الكفالة أو التبني على نسبه الأصلي إذا كان ذلك النسب معروفا. ولا أرى حرجا ولا أرى مشكلة في أن يسند من يتبناه أو من يكفله في أن يتفضل عليه بنسبه. هو احتضنه. لا أدري هل يدرك الذين يستمعون إلي ما معنى أن تحتضن طفل. أن تحتضنه بكل الأبعاد. الأبعاد المالية والعاطفية والوجدانية والإنسانية وغير ذلك. فعندما تحتضن ذلك الطفل أنا في نظري يصبح الاسم أمر شكلي، أن يحتفظ باسم والديه الحقيقيين في حال معرفتهما، أو أن يتفضل عليه حاضنه باسمه. لا أعتقد أن في هذا خروجا على ما يعده البعض خطا أحمر في النص القرآني لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن القراءة الكلية للنص القرآني في ضوء الأخلاقية القرآنية وفي ضوء المقاصد الشرعية كفيل بأن يمكننا من الخروج من كل هذه المآزق وبأن يضعنا في انسجام مع التطورات التي عرفتها مفاهيم حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
1: أستاذة زهية، أريد أن أقرأ رسالة معتصم من العراق. يقول معتصم: الأطفال فاقدي الآباء والأمهات هم ضحايا اليتم بالدرجة الأولى، ضحايا دور الرعاية بالدرجة الثانية، وضحايا المجتمع بالدرجة الثالثة. كل ذلك لأنه لا يوجد هناك قوانين تقف بجانبهم. هل لديك تعليق على رسالة المستمع أستاذة زهية؟
0: نعم، أنا أوافق على ذلك، لأنه يعني في كثير من الحالات التي عايشتها أنا وأعرفها، يعني يظل ذلك الطفل دائما المسكين، يظل دائما في موقع يعني اتهام، في موقع سوء معاملة، حتى في حالة الاحتضان لأن الذهنية للأسف يعني المشكلة فيها بعد اجتماعي، فيه بعد يتعلق بالوعي الاجتماعي، والوعي الاجتماعي ما زال لم يستوعب بعده أن يعني ذلك الطفل لم يقترف أي جرم، والله سبحانه وتعالى جعل كل شخص مسؤول عن ذنب اقترفه هو، بينما هذا الطفل الذي يولد خارج الزواج أو الذي فقد أبويه أو تخلى عنه أبواه أو غير ذلك، ما هو ذنبه؟
1: طيب.
0: ما هو ذنبه حتى يحمل نتائج أخطاء أو ذنوب اقترفها غيره؟ هذا الطفل لا ذنب له، لذلك على الوعي الاجتماعي أن يرتقي إلى هذا المستوى الذي لا يضع ذنوب أحد على رقاب أشخاص آخرين.
1: أعود أخيرا إلى المحامي عاكف المعايطة. أستاذ عاكف، يعني على الرغم من وجود كفالة قانونية في البلدان العربية، يواجه الأطفال أحيانا تمييزا مبطنا، خلينا نقول، في المعاملات. نتحدث عن المدارس، معاملات المدارس، استخراج الوثائق، أو حتى عند العمل أو التقدم للزواج مستقبلا. كيف يمكن للقوانين أن تحمي الأطفال من التنمر، التمييز المجتمعي المغلف أيضا؟
3: أنا بدي أوضح هذا الأمر بتجارب عديدة. يعني أنا عشت
1: باختصار شديد لو سمحت.
3: راح أحكي باختصار عشان أفيد بهذا الموضوع. للحقيقة أنا قابلت هاي الحالات وشفتها وعشت معها. يعني أنا مش عم بحكي عن ورق ولا عن كتب ولا برجع على براجع. الأطفال هدول بيعيشوا في أسرة فيها أمن وفيها سلام. نحن بتحدث عن الأردن مرة تانية، في عنا وزارة التنمية الاجتماعية تضع شروط للأسرة الحاضنة، هي السلامة الأخلاقية والاستقرار الأسري والقدرة المالية، وإنهم بتربوا وفي زيارات بتم لهاي الأسرة اللي بتحتضن أي طفل متكررة، وبلتقوا مع الطفل بقابله، وحتى هاي الأسر وصلت هذول الأطفال للشهادات الجامعية العليا. كويس، ما في أي تنمر ولا في أي شيء آخر. القوانين بالأردن عنا ما بتشعر حتى إنه هذا الطفل اللي عايش مع هاي الأسرة إنه هو غريب عنها إطلاقا، ما بتشعر بها، لأنه يعتبر كابن حقيقي لهاي العائلة. بس فقط نحن بالراعي الموضوع اللي بيختلف عليه كلياتنا، إني أنا أعطي اسم هاي العائلة فيها حتى أنا أخالف ما ورد في القرآن. تحدثنا بهذا الموضوع.
1: شكرا. نعم. شكرا جزيلا الأستاذ عاكف المعايطة المحامي من الأردن. شكرا للأستاذة زهية جويرو أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية، وشكرا للأستاذ عبد الباقي جبارة الصحفي من السودان. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا. نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات. نذهب اليوم إلى المغرب.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسري في المغرب حملة توعية وطنية تأتي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتأتي أيضا تزامنا مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في سبتمبر المقبل. للتعليق حول هذه الحملة تنضم إلينا بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. نرحب بك أستاذة بشرى.
2: صباح الخير وشكرا على الدعوة.
0: أهلا بك أستاذة بشرى. إذن يعني حملة كبيرة انطلقت من قبل جهات رسمية بالمشاركة مع منظمات المجتمع الدولي والمحلي أيضا، ما المختلف في هذه الحملة؟ هل هناك شيء مختلف فيها فعلا؟
2: الحملة الوطنية التوعوية الأولى اللي هي تحت شعار يدك في ديا نشاركوا في التنمية هي حملة مهمة، ويمكن نقولوا بأنها نوعية نظر لأن جات في واحد ظرف مهم هو الاستقبال ديال الاستحقاقات البرلمانية اللي غتكون في شتنبر 2026، وكذلك من أجل تهيئة النساء والشابات على انخراط في الحياة العامة، لأننا تنعرفوا أن اليوم احنا أمام استحقاقات مهمة برلمانية، هناك يا إما عزوف على الترشح أو أن هناك مضايقات كذلك من طرف بعض الأحزاب السياسية اللي ما تيرشحوش النساء في مواقع القرار، وخاصة باش نتكلموا على رأس اللائحة أنهم تكونوا هما اللي تكونوا تسيروا اللائحة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك هناك صور نمطية وتقاليد تقليدية اللي تترفض الحضور النسائي في الحياة العامة، باش نتكلموا على الحياة العامة ما تنتكلموش فقط في المجال السياسي، تنتكلموا كذلك في المجال الاقتصادي في الإعلامي وكذلك داخل الجمعيات المجتمع المدني.
0: أستاذة بشرى عبدو، الأرقام تشير إلى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان المغربي هي نسبة متدنية يعني وما زالت دون المعدل الدولي. من وجهة نظرك ما هي العوائق الحقيقية التي يعني تحول دون مشاركة فاعلة للنساء في الحياة السياسية المغربية؟
2: اولا كما قلت سابقا هو العقليات الذكوريه التقليديه التي تسود داخل الاحزاب السياسيه نفسها وكذلك داخل المجتمع، بحكم ان الاحزاب السياسيه لا تنص داخل قوانينها على المناصفه، لان المناصفه هي واحد المبدا اساسي اللي جابوا الدستور المغربي ديال 2011 واللي تنص صراحه على ان كل احزاب وكل المجتمع المدني والنقابات الى اخره خاصهم يعتمدوا مبدا المناصفه. للاسف الشديد حتى اليوم لا وجود للمناصفة في أي قانون داخلي أو قانون ينظم العلاقات السياسية بين المترشحة والمترشح أو العضو أو العضوة أولا. ثانيا كذلك داخل البرلمان القانون الانتخابي لم ينص كذلك على المناصفة من أجل الحضور القوي بدون الاعتماد على الكوتا، لأن الكوتا هي فقط هو تمييز إيجابي الذي يعتمد في كل مرحلة استحقاقية، ولكن اليوم حان الوقت من أجل إزالة الكوتا والاعتراف الكلي بمبدأ المناصفة من أجل الحضور القوي للنساء في مواقع القرار السياسي البرلماني والجماعي وكذلك الجهات.
0: يعني ذكرت موضوع الكوتا، والكوتا هو موضوع ربما مثير للجدل. كان هناك رهان ليس فقط في المغرب بل في العديد من الدول العربية على موضوع الكوتا، لأن يعني بأن يكون مقدمة لحضور فاعل خارج عن إطار الكوتا للمرأة. يعني لماذا لا تزال الكوتا موجودة يعني، وما الذي يمنع أيضا هذا الحضور للمرأة؟ هل نحن نتحدث فقط كما ذكرت قبل قليل عن الثقافة الذكورية، أم أن هناك ربما عوامل أبعد من ذلك يا أستاذة بشرى؟
2: هي الحقيقة العامل الأساسي الذي نعتبره دا دا دا دا راهنية داخل مجتمعاتنا وخاصة مجتمعاتنا العربية، هو المشكل ديال التمثلات ومشكل ديال العقليات، لأن التي لا تعترف بالقدرة وبالكفاءة وبالتمييز الذي يحصل عند النساء. اليوم في دولنا وخاصة الدول العربية هناك حضور قوي للنساء و كنساء عندهم يمكن كفاءات عليا في المجال الأكاديمي، ولكن للأسف الشديد نجدهن حضور.
0: نعم أخيرا يداهمنا الوقت، نحن على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية، برأيك هل حملة كهذه تكفي، وما سبل تعزيز الوعي فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة، في الحياة السياسية الاقتصادية إلى آخره؟
2: الحملة الوطنية هي مهمة، ولكن هناك ضروري حملات كثيرة وغير موسمية من أجل الاشتغال مع عامة المواطنات والمواطنين، وكذلك الاشتغال عن طريق الإعلام، اشتغال عن طريق حملات، اشتغال كذلك عن طريق القوانين، من أجل أن تنص حقيقة على المناصفة وعلى الحضور القوي للنساء في مواقع القرار السياسي والاقتصادي، من أجل تغيير العقليات النمطية والعقليات التقليدية السائدة داخل المجتمع.
0: الأستاذة بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج لأنا غدا قد وصل إلى نهايته، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين شاركونا بأرائهم، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية. 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
1: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمها لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يختتم قمة تشوز فرانس على وقع استثمارات قاربت 100 مليار يورو. ما تفاصيل هذه الاستثمارات وما حصة الذكاء الاصطناعي منها؟ وماذا نعرف عن الشركات العالمية التي تعتمد اليوم على الطاقة الكهربائية الفرنسية؟ وفي القسم الثاني من برنامجنا، ومع اقتراب مباريات كأس العالم لكرة القدم، إلى أي مدى تعد استضافة هذا الحدث الرياضي استثماراً مجدياً؟ وكيف يمكن لارتفاع تذاكر السفر الكبير أن يؤثر على الحدث؟ وما المعايير التي تحدد نجاح أو فشل الاستثمارات المرتبطة بالمونديال؟ وفي القسم الأخير من برنامجنا، نتطرق إلى فعاليات مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي السنوي في روسيا. ما أهمية انعقاد المؤتمر في هذا الظرف؟ وما القضايا التي يبحثها؟ وما دوافع مشاركة دول عربية عديدة، لا سيما السعودية وقطر؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بضيفينا في الاستوديو: منصور الشدادي، مدير شركة مسك للذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، أهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: ألا أتاسي، مستشار مالي سابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية، أهلا بك معنا. ألا أتاسي، شاركت بقمة تشوز فرانس، القمة التي أتت باستثمارات أجنبية قياسية وصلت إلى 93 مليار يورو. ما هو تقييمك للقمة بشكل عام؟ هذه القمة ربما تكون الأخيرة لإيمانويل ماكرون.
3: أهلا وسهلا شاهدا، شكرا على استضافة، وأهلا وسهلا بأخونا منصور.
2: أهلا وسهلا
3: الكريم وبمستمعين الكرام. أولا أكيد الأقمة تشوز فرانس هي أكبر نجاح للرئيس إيمانويل ماكرون. إذا بنشوف كل السياسات العامية اللي طرحها من وقت استيلاء يعني السلطة بفرنسا، لأنه قبل 2017 كانت فرنسا عم تخسر شركات أكثر من ما عم تخترع شركات أو عم يدخل استثمارات، وكانت فرنسا تقييمها الثالث بالنسبة للبلدان اللي عم يجذبوا الاستثمارات الخارجية. كان أول شيء بريطانيا، بعدين ألمانيا، بعدين من فرنسا. من وقت ما استلم من المكرون، من وقت ما أسس قمة تشوز فرانس بال 2018، صارت فرنسا هلأ صار لها 7 سنين عم تتصدر الأول بوزيشن، يعني كأول بلد،
1: الموقع الأول كالاستثمارات الأجنبية
3: تماماً. وبالتالي على هلأ 8 سنين من وقت ما أسس تشوز فرانس الرئيس إيمانويل ماكرون، صار في 240 مشروع يعني استثمار بفرنسا، ما في غير 12 التغوا، ولكن 95% من هالمشاريع يعني مثل ما قال الرئيس بالسبيتش تبعه: we committed and we delivered.